أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ولا

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستقبل.

0: مجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء

0: قيادة،
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: بتاعتي دوامة ايه؟
1: دوامة الحب يا عبيطة. عارفة ليه سموها دوامة؟
0: ليه؟
1: عشان بتخطف اللي قرب منها، زي الحب تمام، لما يلف العقل ويخطف القلب.
0: ياه، وانا اللي كنت فاكراكي ما تعرفيش حاجة عن الحب.
1: صدقيني عمري ما عرفته الا من كام يوم. الحب

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

كما الصبر قال النهد والقرح لا تفتكر يا حسين الوجه حد مرتاح لنا ولا انت ولا الوادي ولا الفلاح.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير متابعينا، أسعد الله صباحكم وجعله عامرا بالخيرات، مليئا ومشرقا بإشراقة شمس هذا الصباح. الصباح بداية جديدة فيه الأمل والعمل. في الصباح نفتح ملفات جديدة ونتعلم من أخطائنا، فلنستغل هذه الهبة التي وهبنا إياها الخالق، ولنمضي قدما في خطوات ثابتة نحو النجاح. في بداية الصباح أصبح على كل زملائي المتواجدين معي في الأستوديو، ابتداء من زميلتي ديانا سلطان. يا هلا بك يا ديانا.
1: صباح النور
0: وصباح الخير على مخرجنا ناصر وعلى فريق عدن هذا الصباح وعلى كافة طاقم عدن الغد.
1: يسعد صباحك يا عزيزتي خديجة، وها نحن نعود مجددا ونلتقي في عدن هذا الصباح، ويسعد صباح كل أصدقائنا ومتابعينا الأعزاء الذين ينتظرون عن تمام الساعة 8:30 صباحا من كل صباح ليستمعوا إلى كل المواضيع الجديدة وما نحمله في هذا البرنامج من العديد من الأشياء. يا صباح الخير لكل من يستمع على ترددات أثيرنا 959 وكذلك 899، لكل من يمر ويشاهد شاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. واليوم يا خديجة
0: اللي طبعاً هو كيف كان يومك اليوم؟
1: اليوم الرطوبة عالية بشكل مش طبيعي. أنا ولا بس اللي بحس بأن الرطوبة؟
0: الرطوبة عالية والأشغال والضغوط، الضغوط دائما بنلاقيها مزدحمة ترافق الرطوبة.
1: فعلا يعني بيكون معك أشغال كثيرة بتلاق إن الجو ما بيخلي لكش لحالك. اليوم كمان عزيزتي خديجة اللي هو العاشر من محرم عاشوراء، وأغلب يمكن البعض يمكن صايم الله يعينه. يعني اليوم يوم عاشوراء
0: فيه الأجر والثواب، وبيحب الناس يستغلوا هذه الأيام المباركة.
1: فعلا غرق فرعون يا جماعة، فنتمنى إنه فعلا كل فراعنتنا في الفساد في هذه البلاد يغرق ويموت يا رب ونعيش بسلام إن شاء الله.
0: ونتمنى في هذا اليوم المبارك إنه تنتهي جميع مآسينا ومآسي العالم، وأن تكون السعادة هي رفيقة دربنا في الأيام القادمة. طبعا رسالتنا الصباحية معكم لهذا اليوم هي عن المشي. هل تعلم متابعنا الكريم أن أبسط الأنشطة اليومية قد تكون أقواها أثراً على صحتك؟ المشي ليس مجرد وسيلة للانتقال، بل هو جرعة صحية مجانية لجسمك وعقلك. طبعاً
1: يا سلام.
0: طبعاً ديانا، المشي له فوائد جمع على صحة الإنسان. ينشط القلب.
1: أيوة.
0: يعني القلب سبحان الله مخلوق من أجل أن يتحرك.
1: نعم.
0: ولم تأتي كلمة في الحركة بركة من فراغ.
1: نعم.
0: دائما نجد اليوم أن أغلب الناس التي تعاني من البدانة وتعاني من الأمراض. انتشار أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، سببها الكسل وسببها الخمول وسببها يعني ذهاب الناس إلى أنماط الحياة العصرية المريحة. دائما أعمالنا
1: الراحة والكسل يا جماعة.
0: دائما أعمالنا خلف المكاتب، حتى عندما نتناول الغذاء أو الفطور نكون دائما على المقعد، ما فيش أي حركة. حتى في تنقلنا بنلاحظ انه بعض الاشخاص حتى
1: السيارة
0: لما
1: جنب البيت. السيارة جنب البيت فمش قادر يخرج خطوتين.
0: السيارة مثل ما قالت ديانا جنب البيت، وحتى لما بيروح محل قريب. أيوة. بالحارة بالسيارة كمان، فهذا خطر يا جماعة على صحتنا. السكر، الضغط، الأمراض الخبيثة كلها من ماذا انتشرت؟ من الطعام، من الأطعمة المعلبة، من المشروبات المعلبة، من المشروبات الغازية، إضافة إلى قلة النشاط البدني. فالأطباء اليوم والعلوم الحديثة أثبتت أن للحركة فوائد جمة وكبيرة، منها تعمل على تحسين ضغط الدم، تعمل على تحسين مستوى الكوليسترول وطرد الكوليسترول الضار من الجسم، ويعني أيضا تنشيط الدورة. نعم. الدموية، أيضا أمراض الكلى بسبب. صحيح. قلة الحركة.
1: فعلا، وأيضا يقلل من التوتر والقلق مستمعينا، أيضا يساعد على إفراز هرمون السعادة مما يحسن المزاج. فبتلاقي الناس اللي بتسوي رياضة دائما مزاجها معتدل، ناس فرفوشة، ناس بتسلع القلب
0: وبيتمتعوا بوزن صحي ومثالي.
1: فعلا أيضا تحسين جودة النوم، المشي بانتظام مستمعينا خلال النهار يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم مما يضمن نوما أعمق ليلا. أيضا تعزيز الوظائف الإدراكية، المشي في الهواء الطلق، الهواء النقي يا جماعة، مش هواء المدن الملوث بأدخنة السيارات والدخان السيجارات وما إلى ذلك.
0: صحيح.
1: هذا الهواء النقي مستمعينا يساعد على زيادة التركيز والإبداع وتصفية الذهن،
0: بالإضافة إلى أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة. فعندما يعني نتحرك، نمارس رياضة لمدة نصف ساعة على الأقل، جهاز مناعتنا يزداد قوة، وبالتالي يقوم بطرد الأمراض والأوبئة أولاً بأول.
1: فعلاً يعني لما نلاحظ سكان الريف أو اللي بيعيش بالقرى هواءهم نقي، فدائماً هم يمارسوا أشغالهم في الصباح الباكر، ويعني طول نهارهم حركة وموشي وما إلى ذلك، فبتلاقي إن عندهم صحة ما شاء الله عليهم، مناعة قوية. لكن في سكان المدن يعني إذا مقارنة على السريع بتلاقيهم الأمراض بأشكالها أنواعها مع الأسف الشديد، السمنة، القلب، ضغط الدم، هذا كله سبب يمكن أيضا الحركة والتغذية.
0: حتى الأطفال كان في السابق
1: يلعبوا ويجروا،
0: ربما في فترات أعمارنا كنا دائما ألعابنا بتعتمد على الحركة، على الكرة، على الجري، على النشاط.
1: نعم. 20
0: صحيح
1: اشتغلنا. أيوة.
0: صحيح. أما الآن للأسف الشديد أطفال اليوم كل ألعابهم أصبحت محصورة على الأيبادات والجوالات.
1: فعلا.
0: فهذه عادة سيئة، ورسالتنا الصباحية هي لكم متابعينا أن تحرصوا على المشي ولو حتى لنصف ساعة.
1: فعلا.
0: مهما كانت أعماركم امشي، فبالحركة بركة.
1: فعلا. إلى هنا مستمعينا رسالتنا الصباحية الجميلة من العزيزة خديجة انتهت. نذهب الآن إلى فاصل مع ناصر ثم نعود.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا بكل مكان، وإلى نشرتنا الجوية وأحوال الطقس لهذا اليوم الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد قطاع الإرصاد الجوية محافظة عدن ليومنا هذا الخميس الموافق 25 من يونيو 2026. والبداية معك ديانا.
1: نعم، في المناطق الساحلية والقريبة منها مستمعينا، طقس مشمس إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا إلى حار جدا ورطب، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية الغربية، ورياح معتدلة إلى نشطة على طول السواحل الجنوبية والشرقية، بينما تكون نشطة إلى قوية على أرخبيل سقطرة.
0: أما المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار رعدية على المرتفعات الغربية من صعدة شمالا حتى مرتفعات لحج جنوبا، وتمتد حتى محافظات الضالة البيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة وحضرموت.
1: في المناطق الصحراوية والهضبية مستمعينا، طقس صحو شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، رياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
0: وننتقل بكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها بالمناطق الساحلية والقريبة منها، وأولى المناطق هي الحبيبة عدن حيث بلغت العظمى فيها 37 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها مشمس إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
1: أما المكلا مستمعينا، فسجلت العظمى 34 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح في المكلا غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: وإلى الحديدة العظمى فيها 36 والصغرى 21، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: سقطرة سجلت العظمى 35 والصغرى 28، حال طقسها تقريبا كالحديدة والمكلا، ولكن الرياح نشطة إلى قوية.
0: أما المخا العظمى فيها 38 والصغرى 21، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار نهارا إلى معتدل الحرارة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما الغيضة في شرق البلاد، فسجلت العظمى 34 والصغرى 27، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا، معتدل الحرارة، ورياح معتدلة.
0: أما في زنجبار العظمى فيها 36 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار إلى حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
1: لحج لا تختلف كثيرا عن زنجبار، العظمى سجلت 38 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح في لحج مشمس، غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة.
0: وننتقل بكم إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها بسيئون حيث بلغت العظمى فيها 44 والصغرى 28، وحالة الطقس والرياح فيها صحو شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: مأرب سجلت العظمى 42 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح مشمس، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
0: ومن مأرب إلى عتق العظمى فيها 39 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا إلى شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
1: نعم، بيحان هي تشبه عتق، لكن مدن المناطق الجبلية مستمعينا مختلفة تماما، هي منخفضة نوعا ما. صنعاء سجلت العظمى 32 والصغرى 15، حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، ورياح خفيفة.
0: وإلى تعز العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ذمار العظمى سجل 29 والصغرى 12، وحالة طقسها كصنعاء وتعز.
0: ومن دمار إلى الضالع العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس والرياح فيها غائم جزئيا، أمطار رعدية، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إبواء والبيضاء متشابهتان، العظمى ما بين 32 إلى 30 والصغرى 15، وحالة طقسهما غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وننتقل بكم إلى قسم التنبيهات والتحذيرات. نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: نعم، وكذلك نحذر الأخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترح عليهم الإكثار من شرب السوائل.
0: وكانت هذه النشرة هي من إعداد المهندس محمد الدقم.
1: نذهب بكم مستمعينا إلى فقرتنا التالية، ألا هي نشرة أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة في المنصورة. نتعرف على أسعارها لهذا اليوم الخميس، ونبتدئها في أول المحاصيل في هذه القائمة. الخضار: البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 12 إلى 15 ألف، وسعر الكيلو من 500 إلى 700.
0: أما الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 17 ألف إلى 20 ألف ريال، وسعر الكيلو تراوح ما بين 850 إلى 1000 ريال.
1: البصل الأحمر 24 كيلوغرام في الشوالة من 21 إلى 22 ألف، وسعر الكيلو من 900.
0: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 3500 إلى 4000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 700 إلى 800 ريال.
1: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 18 إلى 20000، وسعر الكيلو من 2300 إلى 2500.
0: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 16 ألف إلى 18 ألف، وسعر الكيلو ما بين 640 إلى 720 ريال.
1: نعم، أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 15 إلى 17 ألف، وسعر الكيلو من 1200.
0: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 10 ألف إلى 12 ألف، وسعر الكيلو من 625 إلى 750 ريال.
1: نعم، والبيبار 8 كيلوغرام في السلة من 5000، سعر الكيلو من 600.
0: وإلى البسباس أو الفلفل الأخضر 25 كيلوغرام في الشوالة من 15000 إلى 20000، وسعر الكيلو من 600 إلى 800 ريال.
1: الكوبش الكبير الحبة من 2000 إلى 2500، والصغير من 1000 ريال.
0: وننتقل بكم إلى قسم الفواكه، ونبتدئها بأولى المحاصيل التي هي الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 20 ألف إلى 22 ألف، وسعر الكيلو من 667 إلى 733 ريال.
1: الباباي 18 كيلوغرام في السلة مستمعينا من 8 ألف، وكام الكيلو للجرام الواحد من 400.
0: الحبحب من 500 إلى 600 ريال للكيلو الواحد.
1: والشمام؟
0: والشمام أيضا من 300 إلى 400 ريال أيضا للكيلو الواحد.
1: أما العنب الجبري الأبيض مستمعين 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 45 ألف، وسعر الكيلو من 2000 إلى 2300.
0: أما العنب الأسود فأسعاره كبيرة جدا، 20 كيلوغرام في السلة من 60 ألف إلى 70 ألف، وسعر الكيلو من 3000 إلى 3500 ريال.
1: احنا ما ننتظر لما ينقص منروح نشتري.
0: ايوه فرصتنا.
1: فعلا. نذهب الى قوائم المانجو مستمعينا. مانجو السمك 20 كيلوغرام في السلة من 20 الى 35 ألف، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1800.
0: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 25000 إلى 35000، وسعر الكيلو من 1250 إلى 1750 ريال.
1: نعم، أيضا هنا مانجو مومباي 20 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 20000، والكيلو يتراوح بين 500 إلى 1000.
0: أما مانجو بركاني 20 كيلوغرام في السلة من 25000 إلى 30000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1250 إلى 1500 ريال.
1: أما مانجو زبدة مستمعين 20 كيلوغرام في السلة من 20 إلى 30000، والكيلو من 1000 إلى 1500.
0: وننتقل إلى التفاح 20 كيلوغرام في السلة من 25000 إلى 35000، وسعر الكيلو من 1250 إلى 1750 ريال.
1: الليمون 16 كيلوغرام في السلة من 10000 إلى 13000، وسعر الكيلو من 900.
0: البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلة من 20000 إلى 25000، وسعر الكيلو من 1000 إلى 1250 ريال.
1: المشمش 20 كيلوغرام في السلة من 60 إلى 70000، وسعر الكيلو بين 3000 إلى 3500.
0: وأخيرا متابعينا، الفراولة 10 كيلوغرام في الكرتون من 25000 إلى 30000، وسعر الكيلو ما بين 2500 إلى 3000 ريال.
1: نعم، كانت هذه نشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى.
0: وننتقل بكم الآن إلى فقرتنا التالية، ولكن لا تذهبوا بعيد، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: نعم، وعدنا إليكم مستمعينا الكرام والأكارم والأفاضل إلى هذه الفقرة. سنتعرف سويتا على رحلات اليمنية لهذا اليوم. وأول الرحلات،
2: أولى الرحلات يا ديانا، هي 512 أقلعت من عدن في تمام الساعة 3 فجرا، ووصلت جدة في تمام الساعة 5 صباحا.
1: ورحلة 513 جدة عدن أقلعت من مطار جدة في الساعة 6 صباحا، ووصلت إلى عدن في الساعة 8 صباحا.
2: أما الرحلة 602 أقلعت من عدن في تمام الساعة 6 صباحا، وستصل بمشيئة الله إلى القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: رحلة 605 القاهرة سيئون تقلع من مطار القاهرة في 10:30 صباحا، تصل إلى سيئون في الساعة 2 ظهرا.
2: أما الرحلة 610 تقلع من عدن الساعة أو أقلعت من عدن الساعة 8 صباحا، وتصل القاهرة في الساعة 11:30 صباحا.
1: ورحلة 611 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في 12:30 ظهرا، تصل إلى عدن في الساعة 4 عصرا.
2: الرحلة 430 تقلع من عدن في تمام الساعة 9 صباحا، وتصل الغيضة الساعة 10:30 صباحا.
1: ومن الغيضة إلى سقطرى في رحلة 430، وتقلع من مطار الغيضة في 11:15 صباحا، تصل إلى مطار سقطرى في الساعة 12:30 ظهرا.
2: الرحلة 431 تقلع من سقطرى الساعة 11:15 ظهرا، وتصل الغيضة الساعة 12:30 ظهرا.
1: وتكملت هذه الرحلة مستمعين من الغيضة إلى عدن، تقلع من مطار الغيضة في الساعة 3:15 عصرا، وتصل إلى مطار عدن في الساعة 5:45 عصرا.
2: والتكملة أيضا الرحلة 604 تقلع من سيئون في تمام الساعة 3 عصرا، وتصل القاهرة الساعة 6:45 دقيقة مساء.
1: نعم، ورحلة 603 القاهرة عدن تقلع من مطار القاهرة في الساعة 8:15 مساء، وتصل عدن في الساعة 11:15 مساء.
2: أما الرحلة 514 تقلع من عدن الساعة 5:30 مساء، وتصل جدة الساعة 7:30 مساء.
1: وختام هذه الرحلات مستمعينا، جدة عدن في رحلة 515 تقلع من مطار جدة في الساعة 8:30 مساء، وتصل عدن في الساعة 10:30 مساء.
2: ونتمنى لكم الوصول الآمن، ورافقتكم السلام.

0: وعدنا إليكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان، وإلى فقرتنا الإخبارية التي اخترناها لكم من صحيفتنا صحيفة عدن الغد ليومنا هذا الخميس الموافق 25 يونيو 2026. وتبدو الأخبار لهذه اليوم أو لهذا اليوم مثيرة جدا.
1: نعم، وبداية الصحيفة أو الصفحة مستمعينا نقرأ: فضيحة مالية تهز مشاريع التنمية الألمانية في اليمن، تحقيقات بشأن شبهات احتيال بملايين اليوروهات وإيقاف 24 موظفا.
0: ولقاء إيجابي في الرياض، يجمع السفير السعودي محمد آل جابر بالوزير السابق أحمد الميسري لبحث ترتيبات الحوار الجنوبي.
1: وزارة التعليم العالي تحيل ملف شهادات مزورة إلى القضاء.
0: والخنبشي ومرجعية قبائل حضرموت يبحثان ملفات الأمن والخدمات وسط تحديات متصاعدة.
1: محافظ عدن يعلن خطة لدعم التعليم الفني وتحديث المعاهد وضمان حقوق الكادر التعليمية.
0: وشراكة يمنية صينية مرتقبة لتطوير التعليم الفني وتحديث منظومة التدريب المهني.
1: مقتل شاب خلال محاولة فض نزاع قرب مستشفى الرازي في جعار.
0: وأمن عدن يعلن إجراءات صارمة لملاحقة المطلوبين وضبط السلاح وتعزيز الاستقرار الميداني.
1: إلى صفحات عدن الغد الداخلية، منها نقرأ مستمعين المزيد، ومنها: أمن الساحل الغربي يضبط مطلوبا أمنيا.
0: وعضو مجلس القيادة الصبيحي يغادر عدن إلى السعودية.
1: طمأنينة بشأن محطة بتروماسيلة بعدن، استمرار امدادات النفط الخام ودعوات للصرف مستحقات فرق النقل.
0: والأرياني استعادة المؤتمر الشعبي لم تعد شأنا حزبيا بل معركة وطنية لإنقاذ الدولة اليمنية.
1: نعم، وناطق وزارة الكهرباء يكشف 300 ميجاوات بدعم سعودي، ومشاريع جديدة ستعلن قريبا.
0: وننتقل إلى الصفحة الثالثة.
1: نعم،
0: وطمأنة بشأن محطة بتروماسيلة بعدن، استمرار إمدادات النفط الخام ودعوات لصرف مستحقات فرق النقل.
1: تحليل في الصفحة الرابعة بقلم الأستاذ أنور العنسي، عدن في مواجهة نفسها الانتقالي بين الانهيار والمراهنة على الفوضى.
0: وإلى الصفحة الخامسة، محافظ عدن يعلن خطة لدعم التعليم الفني وتحديث المعاهد وضمان حقوق الكوادر التعليمية.
1: اختتام برنامج متخصص لتأهيل كوادر الجمارك وتعزيز مكافحة التهريب في عدن.
0: الوزير السقطري والأغذية العالمي يفتحان ملف الأمن الغذائي ومشاريع التنمية المستدامة في اليمن.
1: انطلاقة واسعة لمشاريع الطرق بلحج، والحكومة تدشن خطة استراتيجية لإنعاش البنية التحتية للنقل.

0: حالات مأساوية تفجر الغضب، حلف أبناء الحواشب يطالب بإسعاف عاجل لمستشفى المسيمير.
1: نعم، وهنا أيضا مواطن بعدن جاري يحرم أسرتي من النوم بسبب أعمال البناء ليلا.
0: والعشرات من أبناء شعب العيدروس ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين خدمة المياه في كريتر.
1: المطالبة بتشغيل نظام 4G في برجي لبناء والرباط بدوعاً بعد تشغيلهما.
0: وحملة الأراضي بعدن تنفذ حملة لإزالة التعديات على أراضي موظفي المنطقة الحرة بالممدارة.
1: أيضاً أسرة من قرية الدون بأبين تدعو لمساندتها في البحث عن ابنها المفقود.
0: وننتقل بكم إلى الصفحة السابعة التي هي صفحة تقرير بقلم أو كتبت عن القسم السياسي: الحرب التي تغيرت قواعدها، لماذا لا تكون المواجهة القادمة في صالح الحوثي؟
1: نعم، وتقرير في الصفحة الثامنة وضح جلاء الجليل كتب: تحذيرات أممية من تفاقم الانهيار الطبي وتراجع التمويل، الأوبئة والفساد ينهكان قطاع الصحة في اليمن.
0: وأيضا الصفحة التاسعة يوجد بها تقرير عن اليمن يواجه أزمات الغذائية بدعم البذور والمدخلات.
1: إلى كتابات كتابنا في الصفحة العاشرة والحادية عشر، منها نقرأ على السريع. دكتور غسان ناصر كتب: أبين بين الأمل والتغيير.
0: الدكتور عارف الكلدي كتب مقالة بعنوان: تمهل قبل أن تلتحق بالدراسات العليا.
1: وأيضاً أحمد أمين المقطري: الموظف أول من يدفع الثمن.
0: الأستاذ أحمد محمود السلامي كتب مقالة بعنوان: هدف ولكن إلى أين؟
1: نذهب إلى قسم الرياضة المحلية ومنها نقرأ: وزارة الشباب والرياضة تختتم دورة الذكاء الاصطناعي في عدن.
0: وأيضا منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم يواجه الكويت وعمان وديا.
1: 13 هدفا شعب حضرموت يحقق فوزا عريضا على تضامن المحاويد ويتأهل في كأس الجمهورية.
0: التلال يستهل مشواره في بطولة كأس الوفاة بفوز عريض على الجزيرة.
1: وإلى الأخبار الرياضية العالمية، وقبل كل شيء مبروك على المغرب تأهلها وما طرحوش الخبر لأنه كان في الساعة الواحدة فجرا، فمبروك إن شاء الله، ونعمل إنه كمان فريق عربي تأهل جنب المغرب. يا جماعة مصر ممكن،
0: صحيح.
1: فأيضا هنا في الأخبار العالمية، قطر توقيف 25 عربيا إثر مشاجرة أثناء مباراة الجزائر والأردن في مونديال 26. يعني يا جماعة تروح هناك تتضربوا ليش؟
0: والأرجنتين تستعد لاحتفال غير تقليدي بعيد ميلاد ميسي 39.
1: أيضا الفيفا يستثني أعلامي دولتين عربيتين من مراسيم كأس العالم، اللي هم السعودي والعراق، بسبب إنه السعودية مكتوب لا إله إلا الله والعراق مكتوب الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: لأنهم العلمهم بيرصوه على الأرض، فما ينفعش دون العلمين.
0: صحيح، نحطوا على الأرض.
1: بالضبط.
0: ومدرب غانا بعد التعادل مع إنجلترا، حكام VAR ذهبوا لشرب القهوة.
1: واو، مش طبيعيين كمية الأشياء، الأكشن في هذا المونديال مش طبيعية يا جماعة. تقرير في الصفحة 14 فن بقلم رفيق سعد كتب ملتبس بالمتعة الفنان فيصل علوي.
0: وننتقل بكم متابعينا إلى الصفحة الأخيرة من عدن الغد، هناك عدة مقالات أو أخبار كتبت فيها: باكستان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يجنب حربا مدمرة.
1: نعم، لكن نحن يا عزيزتي خديجة سنقرأ الخبر الثاني.
0: تفضلي.
1: تفضلي.
0: طائرة مسيرة؟
1: لا، جيم أوجان: صمت العالم تجاه غزة مؤلم وسيسأل الجميع عن موقفه.
0: قال الممثل التركي جيم أوجان إن أكثر مما يؤلمه في مشاهد غزة هو صمت الإنسانية والأمة أمام الحرب الإسرائيلية على القطاع، معتبرا أن العالم سيحاسب على موقفه تجاه الأطفال والنساء والشيوخ الذين استشهدوا نتيجة القصف والجوع والعطش.
1: نعم، وأكد أوجان أن ما يجري في غزة مستمعين يمثل اختبارا أخلاقيا وإنسانيا صعبا، مشيرا إلى أن السكوت عن هذه الأحداث

0: سيظل سؤالا مفتوحا أمام الضمير الإنساني.
1: فعلا ديانا، حرب غزة وصلت إلى عامها الرابع، ولا تحرك عربي ولا تحرك دولي، هناك صمت مطبق من الجامعة العربية، من الشعوب العربية التي لا ندري ماذا نقول، ربما رضخت أو ربما أنها تعاني من مشاكل داخلية أفقدتها التوازن وأفقدتها الاتجاه نحو القضية الأساسية والقضية الأم، هي المقدسات الإسلامية والعربية المتواجدة في فلسطين، والتي هي القدس، التي يجب على كل عربي أن يحميها وأن يتدخل ولو بشيء ما.
0: يعني وصلنا لمرحلة الصمت. نعم، لمن لم يعرفون من هو الممثل جيم أوجان، في العالم العربي يعرف بدوره الشهير عليار باك في مسلسل قيامة أرطغرل، هو تقريبا أرطغرل مش عارفة، كما شارك في أعمال تركية أخرى مثل السلطان عبد الحميد ومحمد الفاتح.
1: صحيح، أرطغرل، قيامة أرطغرل.
0: أيوة، اللي تابع هذا المسلسل بيعرف الممثل، أنا ما تابعت المسلسل.
1: إذن وصلنا بكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان إلى نهاية جولتنا الصحفية من صحيفة عدن الغد ليومنا هذا، ولمن يريد الاطلاع على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا الرسمي مؤسسة عدن الغد للإعلام على الإنترنت.
0: فاصل ثم نعود إلى موضوعنا الرئيسي.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الأعزاء ومتابعينا ولمن أنضم إلينا في هذه الدقائق من عدن هذا الصباح إلى موضوعنا الرئيسي تحت عنوان لغة الشارع.
1: لم يعد الجرافيتي مجرد رسومات تزين الجدران، بل أصبحت لغة بصرية تنقل أفكار الناس وقضاياهم إلى الشارع مباشرة. وفي عدن تحولت الجدران إلى مساحات للتعبير عن الهوية والذاكرة، حيث يوظف الفنانون والشباب هذا الفن لإيصال رسائل اجتماعية وثقافية تعكس واقع المدينة وتطلعات أبنائها. وهكذا يغدو الجرافيتي أكثر من فن، ليكون مرآة تنبض بروح عدن وتحفظ ملامحها من النسيان.
0: نعم مستمعينا، ينضم أو كان سينضم معنا الأستاذ علاء روبل، فنان تشكيلي ورسام جداريات جرافيتي. لكن مع الأسف الشديد عزيزتي خديجة وقت البرنامج ولم يكن مناسب للأستاذ علاء، ولكن سألنا مجموعة من الأسئلة وهو جاوب عليها. فمن ضمن هذه الأسئلة مستمعينا، كيف ما هو فن الجرافيتي وكيف كانت بدايته الشخصية مع هذا الفن،
1: ولماذا أيضا سألناه لماذا أصبحت جدران عدن مساحة للتعبير الفني والاجتماعي،
0: ما أبرز الرسائل والقضايا التي يعكسها هذا الفن، وكيف يسهم هذا الفن في إبراز هوية عدن الثقافية والتاريخية،
1: وكيف يتفاعل المواطنون مع الجداريات والرسومات التي يشهدونها في الشارع أو التي يشاهدونها في الشارع.
0: نعم، وهل تذكر جدارية ومشروعا فنيا ترك أثرا كبيرا لدى الناس،
1: وما أبرز التحديات التي تواجه فناني الجرافيتي في عدن، وكيف وسألناه أيضا كيف ترى إقبال الشباب على هذا الفن، وهل توجد مواهب واعدة في المدينة؟
0: نعم، ولو أتيح له فرصة رسم جدارية تمثل عدن للأجيال القادمة، فما الرسالة التي سيحرص على إيصالها؟ طبعا سألنا هذه الأسئلة وهو جاوب علينا. نذهب سوية نحن وأنتم نستمع إلى الأستاذ علاء روبل، فنان تشكيلي ورسام جداريات، مع ناصر ثم نعود.

0: أشكركم على اللقاء الإذاعي لاستضافتي في هذا البرنامج، وأعرفكم بنفسي أنا علاء روبيل من مدينة عدن، خريج معهد فنون جميلة، وأيضا لي فنون أخرى مثل تصميم الأزياء والميك أب أرتست. عدن أصبحت مساحة للتعبير الفني أولا بسبب الظروف اللي مرت فيها مدينة عدن. مدينة عدن مرت بظروف كثير مختلفة، وكل فترة تختلف عن الثانية، ساعات تكون للأسوأ وساعات تكون للأفضل. بعد 2015 كانت الظروف جدا مختلفة عن ما قبل، فكان التعبير مختلف عن ما كنا نفكر به قبل 2015، فأصبحت عندنا أفكار وأشياء مختلفة، يعني منها قضايا إنسانية ومنها إنك تعبري عن الأشياء اللي أنت تمر فيها من ظروف. فبدأت رسومات الجدران بأساليب كرتونية في البداية، بعدين انطلقت إلى أفكار تحكي عن الواقع والتعبير. الرسائل والقضايا هي أكثر القضايا الإنسانية هي اللي تمر منها مدينة عدن من فترة حرب لحد الآن، منها قضايا إنسانية ومنها توعية للمجتمع، بحكم أنه أجيال كثير أتربت على فترة الحرب، وعارفة أن فترة الحرب تغيرت كثير من السلوكيات والأطباع وظروف الناس برضو. فرسم الجدران يعني أقرب شيء أنه يوصل للناس بطريقة توعوية، يعني بأبسط شيء مباشر، يعني إنك ترسم بالطريقة هذه إنك تقدر توصل الرسالة هذه اللي يبرز هوية عدن الثقافية في رسومات تكون خاصة في العادات والتقاليد والآثار اللي موجودة في مدينة عدن، يعني إنك ترسمها بطريقة مختلفة متجددة عن الرسومات القديمة يعني. فأنا أكثر من مرة رسمت رسومات تاريخية لمدينة عدن من آثار، بس بطريقة جرافيتية، يعني إنها تكون عصرية وبنفس الوقت تكون يعني مفهومة إن هذا من آثار عدن، اللي يبرز هوية عدن الثقافية في رسومات تكون خاصة في العادات والتقاليد والآثار اللي موجودة في مدينة عدن، يعني إنك ترسمها بطريقة مختلفة اللي يبرز
1: متجددة.
0: هوية عدن الثقافية في رسومات تكون خاصة في العادات والتقاليد والآثار اللي موجودة في مدينة عدن، يعني إنك ترسمها بطريقة مختلفة. يتفاعل المواطن مع
1: متجددة.
0: الجداريات إذا كانت الرسمة مباشرة وموضوحة يفهمها المشاهد، لأن الجداريات لازم تكون مباشرة بشكل دقي يعني. وتعرف أن المجتمع يعني مع السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي كثير يعني اتغيرت انماطهم عن الفكر الاول يعني، فالان اصبح عندهم الشيء هذا جدا ممتع يعني. فتلاقي اي اشخاص كثير يعني يشوفوا رسمه سواء كانت عن قضايا او شيء، فيحاولوا انهم يتصوروا جنبه عشان يعني زي ما تقولي يوصلوا رساله، بنفس الوقت هم ايضا يستمتعوا يعني في وجود الرسومات هذه. فبدأت رسومات الجدران بأساليب كرتونية في البداية، بعدين انطلقت إلى أفكار تحكي عن الواقع والتعبير. كانت بدايتي الشخصية مع هذا الفن، أولا أنا خريج معهد فنون الجميلة، درسنا الفن التشكيلي بشكل عام، فأنا بدأت أولا يعني في لوحات التشكيلية وشاركت في عدة معارض سواء كانت محلية أو دولية، طبعا ما حضرتش الدولية بس اللهم لوحاتي اتصدرت. لكن أنا شفت أن فن الجداريات فن يعني يعطي أكثر تعبير وأكثر إلهام يعني في الرسائل والقضايا. هي أكثر القضايا الإنسانية هي اللي تمر منها مدينة عدن من فترة حرب لحد الآن، منها قضايا إنسانية ومنها توعية للمجتمع، بحكم أنه أجيال كثير أتربت على فترة الحرب وعارف أن فترة الحرب تغيرت كثير من السلوكيات والأطباع وظروف الناس برضو. فرسم الجدران يعني أقرب شيء أنه يوصل للناس بطريقة توعوية، يعني بأبسط شيء مباشر، يعني إنك ترسم بالطريقة هذه إنك تقدر توصل الرسالة هذه. وطبعا أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج، وإن شاء الله من بعد التحفيز هذا إن نحنا ننطلق بأفكارنا الجديدة ونرسم رسومات تملأ مدينة عدن كامل وتتزين عدن بأجمل الجرافيتي والجداريات.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا التسجيل من الأستاذ علاء روب، الفنان تشكيلي ورسام جداريات جرافيتي. نعود إلى موضوعنا الرئيسي مستمعينا، وسؤالنا لهذه الحلقة حول الفن الجرافيتي أو رسومات الجدران. هل سبقا لفت انتباهك رسم جرافيتي على أحد الجدران؟ وما الرسالة أو الفكرة التي فهمتها منه؟
1: طبعا هذا الفن يعني انتشر بشكل كبير، كان في السابق ينظر إليه في الولايات المتحدة على أنه شكل من أشكال التخريب، وكان يعني يعاقب من يمارس هذا الفن قانونيا. أما في فترة من الفترات فيما بعد أصبحت الناس تتقبل هذا الفن وتقبل عليه وتحبه وتعتبره فن، ليس تخريب
0: فعلا. ويمكن للمستمعين والمتابعين يا خديجة التواصل معنا عبر أرقامنا اللي هي 7819-521-21 أو الهاتف الأرضي 387-913.
1: كذلك لا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم على الفيسبوك وكذلك على الواتساب.
0: نعم، هل سبق أن لفت انتباهك رسم جرافيت على أحد الجدران في عدن أو في أي محافظة؟ وما الرسالة أو الفكرة التي فهمتها منه؟
1: ونستقبل أول اتصال. يا صباح الخير.
2: ألو.
0: ألو، يا صباح النور.
2: يا صباح الخيرات.
0: يا صباح الأنوار.
2: يا ميت أهلين وسهلين.
0: يا ميت هلا.
2: وكمان يا مرحبتين.
0: يا مرحبتين.
2: تحية لإلك خديجة، تحية لإلك ديانا.
0: وتحية
1: لإلك. وتحية لإلك أيضا ومن فريق العمل.
2: وتحية لمخرجنا الكابتن ناصر فايز والطاقم، ويبعث لكم الصحة والمصاري.
0: آمين وإياك.
2: وتحية للمشتركين حبايبنا والمستمعين كمان، ويبعث لهم الصحة والمصاري.
0: آمين. أحلى الدعوات. لك أحلى الدعوات من الصباح.
2: هذا الزلمة اللي بيحكي أحمد.
0: تحية لأحمد وقلب أحمد. يا أحمد، طيب هل سبقا لفت انتباهك رسمة كده على الجدران؟
2: شوفي، أول حاجة الفن هذا فن رائع جدا، معبر، الكل يفهمه، الصغير الكبير، المتعلم المش متعلم، النساء الرجال، كله على كله،
1: حتى الأطفال بيفهموا فيه.
2: حتى الأطفال يفهموا، بدل ما يقري شعارات، بدل ما يعرف إيش المعنى، إيش المستهدف، هذه الرسومات توصل للفكرة يعني كامل، زي ما يقولوا إيش، كامل صلاحيتها يفهم البني آدم
0: فعلا.
2: وهذا نحن نتمنى هذا الفن أنه يكون منتشر بشكل كبير في محافظة عدن، وتاريخيا يعاد في المناطق التاريخية، المناطق الأثرية بشكل عام. كما نطلب من الثقافة، إنها تضع يعني رسومات في بداية مداخل المحافظات.
0: يا سلام.
2: خاصة زي محافظة عدن. بعض الرسومات مثلا في مدخلها الشرقي ومدخلها الغربي، إيش تعبر هذه المحافظة؟ بإيش تمتاز هذه المحافظة؟ هذا ضروري جدا. الشخص الغريب الزائر بيعرف بإيش تمتاز، بيطلب إنه يزور هذه الأماكن. لازم بإيش تمتاز بصناعة إيش؟ تمتاز بالأماكن التاريخية إيش؟ تمتاز بالأماكن الثقافية إيش؟ فهذا ضروري جدا يا ناس، يعبر عن تاريخ شعب.
0: يا سلام. طب لا بس سؤالنا، أنت شخصيا لفت انتباهك كده رسمة مميزة عدد يعني بعقلك؟
2: رسومات صراحة رائعة جدا كلها. كلها بدون تمييز. يعني الرسمة تعبر عن، أنا أرتاح منها جدا أنها تعبر عن شيء معين يخص محافظة عدن. أنا أتكلم عن محافظة عدن.
0: أيوة.
1: طيب فين أكثر الأماكن في محافظة عدن اللي لفت انتباهك أنه يتواجد فيها انتشار كبير للرسم الجرافيتي؟
2: سور المحافظة.
1: صحيح،
2: سور المحافظة ما يحتاج،
1: والمجلس التشريعي أيضا.
2: أيوة نعم، بس أنا أتمنى المديريات برضه يا جماعة، المديريات برضه يدوروا لهم مكان كذا ويصلحوا النوادي، المجلس المحلي برضه. أيوة. نتمنى هذه إن شاء الله تكون، ويدعموهم الدولة وتمثل الثقافة تدعم هذولا، لأن التكلفة غالية حقهم.
1: صحيح.
2: المواد اللي يستخدموها غالية.
1: صحيح.
2: فلهذا نتمنى أن يساعدوهم يعني، يشكلوا جروب هكذا خاص. هذا كله شغل شخصي، وهذا كم بيكون الشخصي يعني.
0: صح.
2: أنا تعبة، مفروض الدولة تساعدهم تنمي هذه الفكرة،
0: المواهب
2: المواهب تنميها إن شاء الله. سؤال ثاني.
0: لا شكرا.
1: الشكر.
0: مع السلامة. الله يسعدك يا رب. شكرا جزيلا لمتصلنا الجميل أحمد على هذه المداخلة، وأكيد لفت انتباهي أنه لازم كل المديريات يكون فيها رسم جرافيتي،
1: صحيح.
0: مش بصيرة وبالكريتر وبمعلق ودار سعد والمنصورة أو البراقة ما فيش معاهم، لا ما يصير يا جماعة لازم كلهم
1: تقريبا في المنصورة والشيخ معدومة بشكل كبير.
0: في مكان بعدين بقول لك وين بالمنصورة. يا صباح الخير.
1: صباح الورد.
3: يا صباح النور والعافية.
0: يا صباح العافية يا خالة، الحمد لله. وانتي؟
3: الحمد لله الحمد لله، كل احنا بخيرين
0: الحمد لله.
3: على الحمادة والطفاية للصيح الحمد لله.
0: الله يعيننا يا رب.
3: ايش ما نسوي، كشفتي كيف الشهر شهر شهر
0: بسم الله.
3: وبعدين لو احد يتكلم ولا شيء ما قدرش بس كده هدوء هدوء هدوء.
0: ايوه ايوه مع الحماء.
3: اوه شفتي كيف الجهال تعبوني يا بنتي، الله يهديهم بس يصيحوا
0: ليكونوا شي يقول له بأيام البرد يا خالة.
3: خليكوا أيام البرد معاهم إجازة أو يتنفسوا عندي. هذا ما قدني خلبي قدر خلاص خلاص سكر قدر بنفجر.
0: الله يحفظك يا رب
3: يا رب. اليوم حق إيش
1: اليوم؟ بنتكلم على الرسم على الجدران.
3: لما يرسموا بالجدران في الشوارع.
1: صحيح.
3: أيوة هذونا شو فيه أيام زمان، ما دحين لا. أيوة الحين ما عاد يرسموش، اول كانوا يرسموا من اجا وكتب ورسم بالجدران، يعني يخلون يعني الجدران كده بشوي مش كما ايوه كان اول، ما دحين لا ولا في حاجه كده الحمد لله اللهم لك الحمد. بس نشتي اشيرتي في الدنيا دي هدوء تهدى تمام، والدنيا ترخص والكهرباء تمشي، والله العظيم تعالي شوفي تغسل بالرجعه دخلت المطبخ اطبخ القرع واتقرعنا وكده الرجعه وتخسر، وعلى هذا ايش ده
0: اليوم زيادة شوي حمى خالة، لازم تنتبه نفسك
3: اليوم واقف الجو.
0: ايوه
3: ايوه اول كان في ريح. ايوه يعني وقت يعني ساعة ريح وساعة يعني واقف الجو، والله نشتي برود الله.
1: بس خلاص ان شاء الله ببداية شهر سبعة
3: ما تقبلش عن السياح، اشتي هدوء اتمهر واتبخ اسوي هنا وهنا واملي وده هدوء.
0: الله عليك
3: والله ما شاء الله عليك، تعال شوفيني
0: ما شاء الله ما شاء الله
3: والله. امس فكونا احنا الميت الساعه مدري كم 10 في الليل، واني املي واني اسوي واني ده، وبعدين دحينا ايش سويت القرعه ورشحنا شفتي على حمامات اول، والله كان ريح وقف اي وقف الجو، ولكن ريح محسن وبرود
0: ان شاء الله. الان بيتعدل الجو يا خاله.
3: الجو معلم لعد نشتيش مناصيف ولا نجح نحن ولا نشتي شيء،
0: والله هواء
3: الدنيا تبرد.
0: يا رب.
1: بس لازم ما تكتري من السوائل.
3: والله السوائل ما عجبنيش لاني سكري فيه.
1: المي افضل السوائل.
3: مي
1: أيوة.
3: اشرب مي كثير.
1: ايوه اشربي حلو.
3: ايوه مي كثير اشرب، الاكل ما كلش كثير بس المي. مي والله العظيم قل لك المثل، المي يروح والاكل يروح وليل.
1: صحيح.
3: ايوه تمام ولا لا؟
1: صحيح.
3: ومع السكر ده انا بح والله ضيقتك اني هذا نفسي يقول يا ريت لما معي فلوس بطيره لي من البلاد هذه.
0: خلينا معك يا خاله.
1: خذي ديانا معك.
3: لا تنفسنا احنا موسوسين.
0: اوه يا خاله.
3: والله العظيم كهرباء وما نجابوا نحن الضيق من الكهرباء. شكلي من الساعه كم؟ لصات تنتين وثلاث. ولا الان تنتين ثلاث يا سميع. ايوه ولما دحين شي في طافي.
1: ايوه
3: لصوا قليل وطفوا،
1: ما فيش مشتقات معاهم. أيوة. خلصت
3: لان كان ده حقنا، كانت اسمه يخرج نار.
0: بسم الله التماس.
3: ايوه اجل عندنا راجعه.
1: ايوه
3: والله طفينا المكيف وين افتقعنا، والله قد مره الاولى راحت علينا الثلاجه، ايش بنسوي يا بيتي احنا ما بالوسط. الحمد لله. أني في داركم. يلا صح خالة
0: سلمينا على خالة سميحة يا خالة.
3: يلا الله يسلمكم.
1: شكرا.
3: أقول لك وين الخير يا ليش ما تجيش، البصمات ليش ما تجيش، حرام عليهم والله، الفلوس تجي مش من عندهم من الخارج.
0: مدري والله يا خالة، بس إذا قرينا خبر أو حاجة ما نقول لك تمام.
3: أيوة أني في داركم. الله يحفظكم.
0: الله يعطيك العافية.
1: والله يعطيك العافية
3: على ناصر وعليهم كلهم.
1: توصل.
3: يلا حبايبي مع السلامة.
1: مع السلامة. الله يسلمك.
0: معنا اتصال اخر
1: ومعنا اتصال اخر. يا صباح الخير.
4: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا خاله؟
4: الحمد لله. كيفك يا حبيبي وديانا؟
1: الحمد لله احنا بخير
4: ان شاء الله. اليوم عاشم من عاشو حرام شاء الله تكون
0: يقبل
4: عليك بخير والعافية
0: دعواتك يا خاله.
4: إن شاء الله ربنا يكون في عونكم يعني.
0: آمين
1: يا آمين يا رب.
4: الله يرزقكم حلا
0: تحت. آمين وإياكم يا رب. اليوم نتكلم على رسم الجدران يا خالة، هل في دار سعد في كده رسومات في الجدران ولا ما فيش؟
4: لا أنا أشوف بالروضة، إحنا نشتري يعني بكل مديرية في باع أثر يعني نرسم، يعني في كانت حديقة حيوانات، كانت في عبد المجيد حق زمان، وفي يعني في كان في قصر هنا، كان يعني المفروض يرسموا هذه الحاجات يعني أعطوهم الفكرة ويرسموا يعني يكون هذا المكان يعني يقدر يساعد الآثار حقه. والشيخ كمان ما في مساجد في ذا يكون يعني تعرف كل منطقة يبى أثر. أو البريقة هذه اللي اسمها مكان الحيوانات، كان الحدائق في حديقة في رحنا لهناك زمان، وكريتا القرعة الصغيرة في مساجد في يعني حاجات حلوة، والسور ولا اسمها ذاك باب عدن وبرتيم ها باب عدن يعني اللي ما بين المعلة وذا الطريق باب عدن العقبة اللي يسموها
1: العقبة. أيوة قديمة
4: أيوة، وكان مفروض ترسم يعني هذا حق المشي الطويلة كان في مفروض يعني في رسمات ترسم في الجدران في ده حتى واحد يتعرف يجي يزورها.
1: يعني انت قصدك على صهاريج الطويله؟
4: صهاريج أيوة. وفي هذا ايوه كل الصهاريج الطويله في نروح يعني المفروض تكون رسمات يعني معبره حتى صحيح. الواحد يروح احنا والبيوت حق الهنود القديمه يعني حق هندك البيوت اللي شارع والله مدارع هذا اللي البوره سوق البوره
1: بكريتر
4: يعني في حاجه
1: مميزة في مميزة في عدن.
4: أنا كنت أشتغل بكريتر المنارة، أنا كنت أشتغل هنا.
0: أيوة.
4: التجارة.
1: أيوة.
4: بقسم الحسابات.
0: ما شاء الله. آه
4: يعني حاجة حلوة حلوة يعني.
1: صحيح.
0: طيب يا خالة أنتي. انت يعني هل يعني مرة كده شفتي رسمة على الجدار عجبتك وكان
1: لفتت انتباهك؟ أيوة.
4: والله ما ذاكرة كذا.
0: ولا رسم حق الروضات والمدارس.
4: أنا حق الروضة مدارس مريان ده والله الكتابة دي تعطل الجدران في لاحق مفروض لاحق من نفسها لا آثار يسموه الحسيني يسموه أماكن يعني في كل حاجة يكون بالجدران حاجة يعني تكون مبهرة حتى لا جزائر والله بيشوف يعرف دي شو من منطقة شو ده بيكون زوار كثير يعني سياح أيوة أو أبيان كل المحافظة
0: فعلا
4: روس يسوونها يعني أثر في الرسومات حتى لما تدخلي مدخل بس تحسي براحة تشوفي المنظر. يلا خير جزاكم الله خير.
0: شكرا يا خالة على مداخلتك. الله
4: والله مع السلامة الله يحفظك.
1: مع السلامة الله يحفظك وشكرا على مداخلتك.
0: وتجربتها يعني كانت وما شاء الله أنا يعني جابت لنا أسماء أماكن إنه المفروض يكون فيها. نعم
1: ولازم يتم رسالة يعني رسم مثل معالم أثرية لعدن أشياء أيوة. بارزة في عدن رسمها على الجدران حتى يتمكن أي سائح وأي وافد أجنبي إلى عدن أن يتعرف على أهم الآثار والأماكن المتواجدة في عدن. ونستقبل اتصال جديد. يا صباح الخير.
5: يا صباح النور والعافية.
0: صباح العافية على قلبك يا أستاذة منى، كيفك؟
5: الله يسلم حالك. سعد صباحك ديانا خديجة وناصر والمستمعين،
1: ويسعد صباحك
5: وإن شاء الله يكون لكم نهاية أسبوع جميل وتكون بألف خير.
1: آمين يا رب. آمين يا رب الجميع.
5: الله يسعدكم.
1: استمعتي لموضوعنا سؤالنا التفاعلي لهذا اليوم؟
0: شخبط شخميط.
5: طبعا الموضوع جدا حلو لأنه فعلا يعني تعرفوا يا بنات اصلا الرسم او موهبه فن الرسم هذه موهبه يعني جميله جدا افضل من الاشياء كلها. يا ريت يعني على نفسي قبل ما ادخل حتى في مساله الكلام عن الطلاقات ومداخل المدن
0: أيوة.
5: واللي حاصل في بلادنا بشكل عام اتمنى انه يدخلوا هذا الفن في المدارس يعني لانه فعلا هو بيعبر عن اشياء وبيخرج عن اشياء جميله وكمان يا جماعة القلوب يخرجنا قليل من جو السياسة وجو ايش اقول، التوجه السيء دائما بقلوب الشباب والاطفال وكذا بيخرج اشياء جميله.
1: صحيح.
5: نذكر قبل 3 سنين أو 2 سنين حصل تقريبا مهرجان او حاجه كذا، كانوا بيسووا على الاسوار بعدن تريتر او فور مكسر، مش
1: ايوه صحيح ايوه،
5: خانتني الذاكره
1: ايوه.
5: وكان كان كان يعني ايش اقول لكم، على الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا جميله جدا، ابداع من الشباب حتى بنات واولاد اطفال يعني سن 12 10 سنين عملوا لوحات جميله جدا اخرجوا مبداخلهم، ويعني تشوفي رسموا اشياء مبدعه جدا. زي ما ذكرت نتمنى انه كل فتره حتى كل سنه ما نقولش يعني وقت متقارب انه يعملوا مثل هذا المهرجان
1: فعاليات
5: جرافيك هذا ايوه، ويعملوا زي ما قلتوا في مدخل كل مدينة شيء اللي هو يميز هذه المدينة، كريتر إيش ميزة منصورة لنساعد وهكذا، وبكل فترة يكون دعم صندوق هذا الثقافة مثل هذا الشيء، ويحصل سابقات فنية على أجمل رسمة على صور معين وكذا، وتبقى ذكرى جميلة كمان. نفس الشيء بالمدارس، أنا شفت مثلا كرياض الأطفال بيعملوا مثلا أشياء تناسب هذه المرحلة العمرية أو هذا الشيء يعني مثلا يعني يعملوا لهم أشياء تناسب مع أيوة. وهكذا بالجامعات، هكذا في الأماكن العملية، وهكذا لجانب أنه أجمل الأشياء اللي في عدن هي المناظر الطبيعية مثل البحر مثل زهور مثل الأشياء هذه اللي تتناسب مع الجو الجميل اللي في نفسية الإنسان أو تعبير عن إخراج ما بداخله.
1: صحيح.
5: فهذا شيء جميل جدا، وتمنى يعني نخرجه بدل ما نحن نرسم صور أشخاص ونمجد أشخاص وواوا، هو جميل أننا نذكر شخص عمل شيء جميل للبلد وكذا، بس والله المناظر الطبيعية تبقى ذكرى زي قلعة صيرة كمان، زي بعض الأشياء منارة عدن، زي بعض المساجد، أشياء يعني تبقى في ذاكرة الإنسان خاصة في بلده، والشيء اللي هو يستاهل نحن نذكره بالأصح.
1: صحيح
0: فعلا،
5: ويعني يرتبط بالبلاد.
0: أفضل ما يرسم يا أستاذة منى ذكريات فلان فلانة يشخبطوا على الجدران، يرسموا لهم أشياء يعني
1: هادفة.
0: أيوة
5: ايوه، انا شبي بنت اخوي اخذتها اختي لهذيك المكان قبل سنتين، يعني خرجت ايش اقول لك بجو حلو، يعني اجت وهي مرتاحه نفسيا تقول لي خرجت من قلبي، يعني
0: طبعا
5: مش ديك الرسم لكن حلو انك تخرج من قلبك، خاصه للشباب والاطفال اللي عندهم مثل هذا الموهبه، اتمنى والله في المدارس في الاماكن دي ان يعملوا على تطور من هذا النوع من الفن ان شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله.
5: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. إن شاء الله كل يومك سعادة يا رب. في معنا اتصال آخر ولا يعني نقول قالي إلي هالموضوع.
1: ومعنا اتصال جديد. صباح الخير.
6: ألو.
1: ألو.
6: يا صباح الخير.
0: يا صباح العافية.
6: كيفكم؟
0: الحمد لله. أنت كيفك؟
6: صباحكم جميل إن شاء الله.
1: وصباحك أجمل.
6: معك هنا قمن.
0: يا هلا وغلا.
6: هلا بيك حبيبي.
0: من عائلة قمن صح؟
6: أيوة.
1: يعني عائلة فنية أبان عن جد.
6: هلا حبيبتي.
0: الله يسعدك يا رب.
6: بالنسبة لموضوعكم اليوم موضوع حلو، والرسومات على الجدران شيء جميل وكذا، يعني يقولوا يعني ظاهرة جميلة. في بعض اللوحات المرسومة على الجدران معبرة. يعني مثلا لفت انتباهي العنف ضد الأطفال.
0: يا سلام.
1: صحيح.
6: مثلا حوادث السيارات، يعني كيف تكون السيارة قبل الحادث وبعد الحادث، الأم والأب لما يعني يرزقوا بالمولود، في حادث كثيرة معبرة جدا. بس مع الأسف يعني هنا عندنا في عدن الرسومات هذه يعني لو تلاحظي من جنب المحافظ في العقبة
0: أيوة
6: إلى غاية وانت نازلة للبيت هايل في رسومات جميلة، بس مع الأسف لخبطوها بهذه القلامات او
1: مشخبطوا عليها
6: بحيث انه لخبطوها بهدلوها. ليش انت لازم تعمل حاجه جميله لبلدك تلفت النظر، تكون منظر حلو، مش تجي تشخبط. المفروض تكون هناك في من يراقب هذه الحاجات، ومفروض لما يرسموا او زي كذا على بال يحموها من الشخبطه دي.
1: صحيح.
6: وأتمنى الأطفال اللي يكونوا في المدارس وعندهم موهبة الرسم يلاقوا التشجيع، يلاقوا من يمد لهم يد العون يعني بالرسومات، بدخولهم يعني كمعاهد ولو انه يعني انا ما بقولش انه معاهد كبيره مطوره، يعني كم مدرسه يعني بماده الفنيات
1: تخصيص
6: او زي كذا يشجعوهم
1: تخصيص، يعني تخصيص حصه يوميه او في الاسبوع يوم.
6: زمان ايام المدارس لما كنا ندرس
1: صحيح.
6: كانت في معانا حصه فنيه
1: صحيح.
6: منها نشتغل مفارش، منها كنا نعمل الكوز في بفصوص الكرات، يوروا لك كيف تعملي الدبابس الاميال فيها
1: صحيح.
6: يعطيك منظر حلو. هذه عدمت في المدارس مش موجوده
1: الان. ايوه
6: يا ريت يعني تكون في لفته لهم، والله في اطفال يعني مبدعين بالحاجات دي
0: فعلا. بدل ما تكون جدراننا اسى ومآسي وما الى ذلك، يجب علينا ان ننقل هذا الفن عليها.
6: بالضبط
0: بالضبط. شكرا عزيزتي هنا، تحية لك وتحية لكل عائلة جمون، من الأستاذ عدنان، الأستاذ كمان والياسين، عارف، شكيب وما إلى ذلك. يعني أنا صراحة عارف بعض الأفراد فقط، فسعيدة جدا باتصالك وتحية لك ولكل عائلة جمون.
1: سعداء جدا باتصالك، شكرا إننا سمعنا صوتك.
0: طبعا.
1: ومعنا اتصال آخر.
0: يا صباح الخير.
7: صباح النور.
0: صباح العافية.
1: صباح الورد.
7: بصراحة اليوم أنا اتصلت لأن أنا سمعت صوت بنت جمان.
0: يا سلام.
7: لأنه بنت جمان دي يعني شوفي، لما واحدة تشارك في مجال تخصصك ها، بنت عدن عدنية أصيلة، بنت جمان من أسرة عدنية،
0: نعم،
7: يعني مبدع. كل الإبداع لما نتكلم عن الإبداع نتكلم عن بيت جمان.
0: يا سلام، نوجه لهم تحايا.
7: أنا بأضيف لكلام بنت جمان يعني شيء مهم. أولا الموضوع هذا يتعلق بوزارة الثقافة ووزارة السياحة. معنا في وزارة السياحة كتبي عمر كتبي، وهو ابن عدن من أبناء التواهي، شخصية جميلة جميلة جدا. اختيار رائع لتعيينه بعد فترة طويلة وزيرا للسياحة. الآن أنا أطالب وزير الثقافة ووزير السياحة بتشكيل لجنة خاصة برسومات الجداريات. هذه اللجنة تكون برئاسة بنت جمان. هذا مقترح أرجو أن يوصل من خلال عدن الغد. هذه اللجنة تنظم عمليات الرسوم على الجدران. وهذه اللجنة تضع برنامج تنافسي لمسابقات مدرسية في الشوارع. لأنه تطوير هذا الجانب من الرسم ما لا يمكن أن يأخذ مجاله في التطوير إلا من خلال التنافس.
0: فعلا.
7: لأنه الإنسان المبدع عندما يعمل شيء ويشوف أنه ما حد يعني التفت له ولا حد ساعده ولا دعمه يحبط. إذن اللي بيخلي الموضوع يستمر هو التنافس. اعملوا مسابقات، اعملوا مهرجانات، خلوا كل الاطفال والشباب والمبدعين والرسامين يرسموا واصرفوا جوائز، حددوا جوائز، الجائزه الاولى والثانيه وهذا، يعني عشان يعني اولا تبرز هذه القيمه الفنيه
0: وتحفيز وتشجيع،
1: تشجيع ايضا. أيوة.
7: وتحفيز وتشجيع، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
7: تحيه كمان ثاني مره لبنت جمان، واتمنى ان تترأس لجنة، اتمنى يعني لاول مره في حياتنا في عدن، اتمنى انه لاول مره في حياتنا في عدن يلتفتوا لنا المسؤولين ويعينوا واحد من عدن ولا واحده من بنات عدن تكون رئيسه للجنة تهتم بتحسين وتطوير جماليات مدينه عدن.
0: ان شاء الله. صوتك يا خالد.
7: ما حد بيهتم بالجانب بصراحه إلا أبناء المدينة نفسها.
0: فعلا. تحديدا النساء. شكرا يا عم خالد.
1: شكرا. الله يعافيك. وإن شاء الله رسالتك بتوصل من خلال عدن هذا الصباح ومن خلال إذاعة عدن الغد.
0: في معنى اتصال. طبعا عزيزتي خديجة، فن الجرافيتي مستمعينا مش فقط لإظهار المظاهر أو الهوية الثقافية للمدينة، أيضا هو رسالة تعبيرية لنقل قضايا المجتمع. عندما يكون الصوت غائبا نستطيع أن نرى أن ذلك يعكس على هذه الجداريات. على سبيل المثال مستمعينا، في انتفاضة مايو 68 في باريس تعد من أشهر التجارب، حيث تحولت الجدران إلى وسيلة لنقل الشعارات الثورية، القصائد السياسية، أصبحت الجداريات جزءا لا يتجرأ من الحراك الطلابي والعمالي. أيضا في ثورة يناير في 2011 في مصر، شكل الجرافيتي في شارع محمد محمود بالقاهرة أرشيفا بصريا حيا للثورة، حيث وثق الفنانون وجوه الشهداء، المطالب السياسية الاجتماعية على الجدران، مما حول الشارع إلى متحف مفتوح للذاكرة الجماعية التي لا يمكن طمسها بسهولة.
1: جدار الفصل العنصرية ديانا في الأراضي المحتلة هو خير دليل وخير برهان على إبراز هذا الفن، حيث قام الفنانون الفلسطينيون بتحويل معاناتهم إلى صور حية وناطقة، وحولوا هذا الجدار الذي عمل على عزل قراهم، عزلهم عن مزارعهم، عن بيوتهم، عن شوارعهم، حولوا هذه المأساة إلى فن جمالي لكي يروا العالم أو لكي يشرحوا للعالم عن طبيعة المعاناة وعن طبيعة المأساة التي يعيشونها.
0: نعم، وفيما لما لا مستمعينا، لماذا لا تتحول جدراننا لنقل قضايانا المجتمعية التي نعيشها ونعاني منها من غلاء أسعار، من انقطاع كهرباء وما إلى ذلك، بدلا من الشعارات السياسية المؤيدة لفصيل عن فصيل آخر التي لا تسمن ولا تغني من جوع والتي ربما تشوه المدينة، أيضا الكتابات والخربشات الأقلام
1: التي ليس لها أي داعي وليس لها أي شيء وليس لها أي أهمية. هناك لدينا في عدن متابعينا الكثير من المآسي والكثير من الأحداث والكثير من القصص التي تحتاج أن تروى وتحتاج أن تخرج للعلن بطريقة فنية وبطريقة جميلة جدا على أيدي الفنانين. كما أحب أن أنوه يا ديانا وللسادة المتابعين أن الفنان ليس شخص عادي، ليس أي شخص يستطيع أن يمسك الريشة والألوان أو أن يمسك قلما ويرسم هكذا من تلقاء نفسه. الفنان هو موهبة ربانية، وهبة ربانية خلقها الله ووهبها على هذه الأرض، يستحق التكريم ويستحق أن يكرم. ونتمنى أن مثل ما قال الأستاذ أحمد والكثير من المتابعين أن يلقى الفنانين والفنان دعم من الدولة ودعم من الثقافة ودعم من الجهات المعنية.
0: فعلا، وهنالك يعني مبادرات فردية، أشخاص فرديين جدا في مدينة عدن قاموا برسم بعض الجداريات في بعض الأماكن اللي يمكن أغلب المستمعين لما بيزوروها بيعرفوها. يعني هذه جهود شخصية، ويعني كما قالوا الجهود الشخصية يجب علينا أن ندعمها، يعني الأغلى الغلاء هذه الألوان والطلاء والأقلام ومدالك
1: الأدوات المستخدمة في الرسم. أيضا مثل ما قال السادة المتابعين، المدارس يجب أن يكون لها دور بارز في تشجيع وفي تأهيل وفي إبراز الطلبة المتواجدين عندها الذين يتمتعون بفن الرسم والفن بشكل عام. يجب أن يعني تنظم حصص في الأسبوع، حصة حتى واحدة في الأسبوع، من أجل إبراز والتعرف على الطلبة والتلاميذ المبدعين. أيضا يتم تفعيل أو تنظيم فعاليات سنوية حتى مسابقات وتقديم جوائز ودعم لكي نشجع وننمي هذه الموهبة ونطورها في الأبناء وفي الطلاب.
0: وتخصيص ربما مساحات جدارية لتكون متاحة للرسم عليها، إنهم هم من الصعوبات أيضا إيجاد إنه جدار يستطيع أن يرسموا عليه. أيوة. فهذه المفروض الجهات المعنية، مكتب الثقافة، مكتب السياحة، إنه يهتموا بهذه الأشياء.
1: هناك العديد من الجدران المتواجدة في عدن تكون على الأركان وتكون ظاهرة في الشارع أو في الشوارع. هذه الجدران للأسف الشديد ألوانها باهتة مقشرة. هذه الأماكن يجب أن تستغل من قبل هؤلاء الفنانين ويكون هناك دعم لهم من أجل تحويلها إلى مساحة وإلى لوحة فنية جميلة.
0: فعلا، على سيرة استغلال المساحات والأماكن القداء متعبة أو قداء قديمة جدا، في دولة لاتينية تقريبا استغلوا هذه المساحات يمكن أيوة فرسوماتهم فظيعة. نذهب الآن إلى قراءة التعليقات. وحمدان كتب لا بطارية، مش عارفة أني إيش مشكلة البطارية عندك يا حمدان. صباح الورد للورد ياسمي ياسين أبو عبد عبيد، ونقول لك يا صباح الورد والشكر عليك يا رب. أيضا
1: أبو خالد حلصم يقول صباح النشاط، صباح الانتصارات للمغرب ولما قيس، صباح الأخبار الطيبة، يسعد صباحكم ديانا سلطان، خديجة سيف، المخرج ناصر فائز، وجميع من يتابع هذه الإذاعة الرائعة وبرنامج عدن هذا الصباح الرائع، وأنت رائع حقا يا أبو خالد حلصم بكلماتك الجميلة.
0: والعزيزة أم بسنت وبشرة شرفتنا اليوم بتعليق صباح الورد والفل والياسمين لأحلى طاقم، ويسعد صباحك يا بشرة وبسنت كمان، وجه لها تحية للصغيرة بسنت.
1: وفاروق السويني يقول اللي يستخدم دواء تنقيص المناعة ويحتاج رياضة إيش وضعه؟ طبعا لازم يمشي ويتحرك ويتريض حتى.
0: ايوه المشي يا جماعه مش معناته انك تجري، لا امشي كده حبه حبه يعني
1: نصف ساعه،
0: امشي انت صديقك او صديقتك، فمع الهدره ما بتحس بالمشي للامانه. صحيح. سالم بن شعبان صباحكم عسل، طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين الكرام بشكل عام ان شاء الله، ولك ايضا.
1: وعبد الباسط الكوم السلام عليكم، الله يسعد صباحكم ويسعد صباحك. ومعنا عوض عبيد العبيدي، يسعد صباحكم بالخير والعافية ويسعد صباحك يا عوض.
0: أيضا أعتقد أنه إحنا خلصنا. سالم بن شعبان، طيب سالم بن شعبان كتب لنا ما شاء الله تبارك الله أحسن الخالقين طاقم راديو عدن الغد، شكرا جزيلا لك يا سالم على المتابعة على هذه التعليقات كل صباح نحن نسعد بها. أيضا هنا مها محمد علي ناصر من الشيخ كتبت لنا صباح الأمل الذي يزهو بداخلنا، صباح مفعم بالطاقة الإيجابية، صباح لمن يحملون في حياتهم كل خير والتوفيق، صباح الأمل مع البداية الجميلة التي تمنحنا فرصة لنكون أفضل مع إشراقات كل يوم، تتبسم الحياة لمن يتبسم لها مع كل فرصة تتحقق فيها أهدافنا، اللهم افتح لنا ولكم أبواب الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، واجعل يومنا بالخير والنجاح، صباح جميل ورائع ومتألق بكم، صباحكم سعادة وصباحك سعادة وعافية وتألق يا رب. شكرا يا مها على الكلمات الجميلة.
1: ومعنا كذلك تعليقين عبر الواتساب من أم قاسم من كريتر تقول صباحك نور وعافية، وكذلك أم عماد تقول صباحك عافية وخير، وصباحكم عافية وخير وجمعتكم مباركة مقدما.
0: نعم أيضا نصبح على أبو نخلين، مش عارفة إذا أبو نخلين بيسمعنا، يا أبو نخلين كيفك؟ إن شاء الله يوم الأحد نوعهد منحضر منغيب للمتصلين وأصدقائنا. تقريبا وصلنا إلى الختام،
1: ونتمنى أن نكون ألا نس أو أن لا ننسى أي من تعليقات متابعينا سواء كانوا على الفيس أو على الواتساب، وإذا راح علينا أي تعليق فاعذرونا معلش.
0: طبعا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نتمنى أن يكون كل نهاركم الأستاذة منى جالسة تكتب. صباح الخير، نجاح لمن نجاح ونجاح المغرب، جميع القلوب جمع القلوب الناس جميعها بعيدا عن العنصرية، هكذا رسم يجمع قلوب الناس بعيدا عن العنصرية، فعلا يا أستاذة منى وديما المغرب. طبعا المتابعين جماهير المغرب فرحانين، وإن شاء الله يا رب نفرح للنهاية يا رب.
1: إن شاء الله المغرب تأخذ كأس العالم 2026.
0: طب حاب تقول شيء يا ناصر قبل ما نختم؟
8: صباح الخير.
1: صباح الورد الأخير.
8: سعد الله صباحكم بكل خير. طبعاً هو أنا كل خميس يعني الختام يكون عندي.
0: تمام.
8: فبس دي المرة الختام بيكون شكل تاني. فبخليكم تختموا قبل ما هدر أنا ألقي آخر كلمة.
1: إذن إحنا دائماً بنسعد وبنفرح كثير عند لقاء متابعينا وبنحزن عند وداعهم، ولكن كلنا أمل على أن نلقاكم في بداية الأسبوع القادم في يوم السبت القادم بمشيئة الله، وأول أيام الأسبوع جمعتكم مباركة مقدماً، وحتى الملتقى نقول لكم نترككم بأمان الله.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
8: طبعاً قبل ما أختم أنا بس بكلمة قصيرة يعني نعزم قناة البث المباشر أو القنوات لمراسلهم ومراسلنا من الميدان زميلنا حوض محمد عويضة باستهدافه أمس مساء بعبوة نصفة كانت مراسل لقناة العربية وقناة الحدث، نعزيهم وكان زميل ورفيق كان يصل أو يوصل صوت المواطن. وهذا كان يعني صرنا غزة اثنين في عدن في اليمن
0: على الأسف
8: كان
0: الشديد.
8: الاستهداف في المكلا أمس مساء يعني كان الخبر مو قال والله
0: فعلا يعني نترحم والله يرحمه
8: نعزي الأهل ونعزي زملائنا في قناة الحدث وقناة العربية على مراسلهم الصحفي محمد عيضة.
0: احنا نتمنى ايضا من الجهة المعنية انه يتم يعني الكشف عن ذلك يعني مش فقط اعذار وتبريرات وما الى ذلك. كم سنظل ننزف ألما؟ كم سنظل يعني كل يوم نودع صحفي؟ على ماذا يا جماعة؟ على فسادهم، صنعوا الفساد بأيديهم، مش طبيعي جدا يعني. فالله يرحمهم.
8: صار لا صوت للمواطن ولا صوت للإعلام اللي وصل صوت المواطن.
0: فعلا رحمة الله عليه ورحمة الله على كل من استشهد في هذا البلد. مستمعينا، إلى هنا حلقتنا تنتهي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة.
2: هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت

أي صراف آلي يدعم الماستر كارد بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أخت المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات

رئيس مجلس القيادة يلتقي أسرة الفقيد محمد سعيد بن بريد. عضو مجلس القيادة الخنبشي يلتقي وفد هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية. وزير المالية يبحث مع السفير الياباني دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. السيدات والسادة، نشرة الأخبار. الرئيس صدر القرار الجمهوري رقم 43 لسنة 2026 بشأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون جرح الحرب، واشتمل القرار على 29 مادة موزعة على 5 فصول. تضمن الفصلان الأول والثاني التسمية والتعريف والإنشاء والأهداف والمهام والاختصاصات، بينما تضمن الفصل الثالث والرابع إدارة الهيئة ومواردها ونظامها المالي، وتضمن الفصل الخامس أحكامها أو أحكاما ختامية. فيما نصت المادة الأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. وبموجب أحكام هذا القرار تخضع الهيئة لإشراف رئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ذمة مالية مستقلة. كما نص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للهيئة العاصمة المؤقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها في أي من محافظات الجمهورية في حال اقتضت الضرورة. وتعمل الهيئة بموجب القرار على ضمان توفير الرعاية اللازمة والمتكاملة للجرحى ومتابعة شؤونهم وفقا للسياسات الصحية العامة للدولة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان والدفاع والداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة. كما ستعمل الهيئة على إنهاء الآثار السلبية الناتجة عن تأخير علاج الجرحى وترتيب أوضاعهم وفقا للضوابط والمعايير المعتمدة. كما صدر القرار الجمهوري رقم 44 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. قضت المادة الأولى منه بتعيين الإخوة الآتي أسماؤهم في اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بالوظائف المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك على النحو الآتي: جمال ناصر عبد الله العاقل رئيسا للجنة، عبد الرقيب سيف محمد فتح عضوا في اللجنة، عبد السلام عبد الله سالم بعبود عضوا في اللجنة، ابتهاج عبد القادر أحمد الكمال عضوا في اللجنة، وناصر مثنى صالح مثنى عضوا في اللجنة. ونصت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية المحافظ محافظة حضرموت الأسبق اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، وذلك للتعزية في فقيد الوطن رئيس جهاز الأمن القومي الأسبق المناضل اللواء الركن محمد سعيد بن بريك الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء المخلص في خدمة وطنه وشعبه وتقدمه. وخلال اللقاء جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة تعازيه ومواساته للواء أحمد بن

أبرز رجاله الأوفياء وقادته المخلصين الذين نذروا حياتهم لخدمة وطنهم وشعبهم، وكانت لديهم أو كانت لهم إسهاماتهم الجليلة في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية والأمنية. من جانبه أعرب اللواء أحمد بن بريك عن تقديره أو عن عظيم تقديره لمشاعر فخامة الرئيس ومواقفه إلى جانب عائلة الفقيد في مصابها الأليم. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبش بمدينة المكلا وفد هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت برئاسة الشيخ عبد الله الكثيري، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظة والجهود المبذولة لتعزيز مستوى الخدمات. واستعرض اللقاء جملة من القضايا المرتبطة بالواقع الخدمي والأمني وأهمية توحيد الجهود الرسمية والمجتمعية للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتعزيز حالة الأمن والاستقرار في مختلف مديريات المحافظة. وشدد عضو مجلس القيادة على أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لتجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها حضرموت والوطن بشكل عام، مؤكدا الدور الذي تطلع به مرجعية قبائل حضرموت في دعم جهود السلطة المحلية وتعزيز التلاحم المجتمعي والحفاظ على وحدة الصف الحضرمي. تفقد وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي كلية القيادة والأركان القاعة الثانية في محافظة مأرب، وذلك للاطلاع على سير العملية التعليمية والأكاديمية فيها. وهنأ الوزير العقيلي منتسبي الدفعة 18 في مستهل محاضرته التوجيهية بمناسبة قبولهم للدراسة في الكلية، راجيا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية والأكاديمية، مشيرا إلى أهمية الالتحاق بكلية القيادة والأركان باعتبارها أحد أبرز الصروح العلمية العسكرية المتخصصة في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية، منوها بدورها في التأهيل ورفع كفاءة ضباط القوات المسلحة وتنمية قدراتهم المهنية والقيادية. كما أوضح استراتيجية وزارة الدفاع وخططها المستقبلية بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق أهداف المؤسسة العسكرية. بحث وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان بالعاصمة المؤقتة عدن مع سفير اليابان لدى بلادنا يونيتشي ناكاشيما ومدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا يو إيبيساوا، وأوجه التعاون المشترك في المجال الأمني وسبل تعزيزها وتطويرها. وأشاد وزير الداخلية بالدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية لوزارة الداخلية ومصلحة خفر السواحل، مثمنا إسهاماتها في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار. كما استعرض أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة والجهود المبذولة في تطوير العمل الأمني والمؤسسي، مؤكدا تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون مع الجانب الياباني، لا سيما في مجال الأدلة الجنائية والتأهيل والتدريب لرفع قدرات الأجهزة الأمنية. من جانبه أكد السفير الياباني مواصلة بلاده تقديم الدعم لليمن وتعزيز التعاون مع وزارة الداخلية بما يسهم في حماية المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، فيما قدم مدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي شرحا حول البرامج والمشاريع التي تنفذها الوكالة في بلادنا وفرص الاستفادة منها بما يخدم جهود وزارة الداخلية. بحث وزير المالية مروان بن غانم في العاصمة المؤقتة عدن مع سفير اليابان لدى بلادنا يونيتشي ناكاشيما تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في جوانب دعم الجهود الحكومية لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بدعم وإسناد إقليمي ودولي. وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة والتحديات الكبيرة التي تواجه المالية العامة، إلى جانب حشد الموارد العامة للدولة في المرحلة الصعبة الحالية وأوجه الدعم المطلوبة لتعزيز أداء مؤسسات الدولة الإيرادية. كما تطرق اللقاء إلى الإجراءات الحكومية التصحيحية في الجوانب المالية والهيكلية، وكذا حجم التحديات المرتبطة بالمديونية الخارجية لبلادنا والآليات المقترحة لمعالجتها، إضافة إلى قيام وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بالشروع الفعلي في تنفيذ برنامج SMB للمراقبة. بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور أنور كلشاف في العاصمة المؤقتة عدن مع السفير الياباني لدى بلادنا يونيتشي ناكاشيما والوفد المرافق له أبرز التدخلات والمشاريع الممولة من الحكومة اليابانية في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني.
مستوى الإنجاز في مشاريع التأهيل والتطوير الجديد.

لتنفيذها بالمعهد التقني في عدن. وكما زار الوزير كلشات وسفير ناكاشيما المعهد التقني في عدن مطلعا على سير العمل في مشاريع إعادة تأهيل وترميم القاعات والورش التدريبية والتجهيزات الحديثة التي وفرت لدعم العملية التعليمية والتدريبية بما يسهم في تطوير عدد من التخصصات التقنية والمهنية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل ومستجداته. هذا وثمن الوزير كلشات الدعم الياباني لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، مشيرا إلى أن المشاريع الممولة التي تنفذها منظمة الهجرة الدولية شملت إعادة تأهيل وتجهيز عدد من الأقسام المهنية والتقنية في 6 معاهد بمحافظات عدن ولحج وتعز. دشن وزير الأشغال العامة وطرق المهندس حسين العقربي ومحافظ لحج مراد الحالمي حزمة من المشاريع الخاصة بقطاع البنية التحتية للنقل. أوضح الوزير العقربي أن مباشرة تنفيذ أعمال الخدمة الدورية لشبكة الطرق بالمحافظات المحررة تشكل محطة مفصلية في نهج تطوير القطاع لكونها تنفذ للمرة الأولى منذ 12 عاما بما يعكس توجها حكوميا لإرساء منظومة صيانة منتظمة تحافظ على الأصول العامة وتحد من تدهورها، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة مع الجهات المنفذة تمتد ل5 سنوات بما يضمن استمرارية الأعمال وتحقيق نتائج متنامية ملموسة. ولفت وزير الأشغال إلى أن طول المقاطع المستهدفة بمحافظة لحج يبلغ 70 كيلومترا فيما شملت الخطة مسافات مماثلة في بقية المحافظات المشمولة بالبرنامج. بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري بالعاصمة المؤقتة عدن مع المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي الخضر دلوم أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتنفيذ عدد من المشاريع في قطاع الزراعة والأسماك. وتطرق اللقاء الذي ضم عددا من الوكلاء أو من وكلاء الوزارة وفريق عمل برنامج الأغذية العالمي إلى تدخلات البرنامج في المشاريع ذات الاستدامة الهادفة إلى تحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية في بلادنا والتركيز على الانتقال من مرحلة تقديم المساعدات إلى تنفيذ مشاريع تنموية خاصة المرتبطة بالبنى التحتية الزراعية والسمكية. كما استعرض الوزير السقطري أولويات احتياجات بلادنا من المشاريع المستدامة على ضوء الخطة الاستراتيجية الوطنية للوزارة والخطة القطاعية الأخرى الهادفة إلى مواجهة الوضع الغذائي. بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجب في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف لشؤون البرامج أوبيا أشينج سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والإصحاح البيئي والتغذية وآليات دعم البرامج والمشاريع الإنسانية الهادفة إلى تحسين الخدمات الأساسية والتخفيف من معاناة السكان. استعرض اللقاء مستوى التقدم في البرامج والمشاريع المشتركة بين الوزارة واليونيسف وأولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز الأمن المائي والصحي ورفع مستوى التنسيق والشراكة بين الجانبين لتنفيذ مشاريع مستدامة تخدم المجتمعات الأكثر احتياجا. وأكد الوزير الشرجبي أن الوزارة نفذت بالتعاون مع منظمة اليونيسف العديد من المشاريع والدراسات الهادفة إلى تطوير قطاع المياه والإصحاح البيئي، فيما لا تزال مشاريع ودراسات أخرى قيد تنفيذ مما يعكس عمق الشراكة القائمة بين الجانبين. ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد ناقشت سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لدعم تمكين المرأة وتفعيل دورها في الخطط والبرامج التنموية على المستويين المركزي والمحلي. وتطرق اللقاء إلى أوضاع فروع اللجنة الوطنية للمرأة في المحافظات ومستوى التنسيق القائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه سير العمل وفي مقدمتها محدودية التمويل وتحول أولويات المانحين نحو التدخلات الإنسانية الطارئة وما ترتب على ذلك من تراجع الدعم المخصص للبرامج التنموية في قطاعات الصحة والتعليم والمرأة. وأكدت الوزيرة الزوبة أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع الدولي بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية. وفي العاصمة المؤقتة عدن أقر اجتماع اليوم برئاسة وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ وضم المديرين العامين للمكاتب الخدمية. أقر مصفوفة أولية من المشاريع الخدمية والتنموية في قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة في عدد من المديريات،
وشملت مصفوفة المشاريع تأهيل عدد من الطرق من مديريات خور مكسر والمعلى والشيخ عثمان والبريقة، منها توسيع طريق من اتجاه إلى اتجاهين مع إنشاء جزيرة وسطية وتنفيذ أعمال الإنارة، إضافة إلى تركيب مضخة صرف صحي متكاملة وتوفير خطوط كهرباء أو توفير خطوط كهربائية ساخنة لمضخات الصرف في عدد من المديريات، وخط ساخن لحقل المياه، مع التأكيد على تشغيل طاقة شمسية للمواقع البعيدة عن شبكة الكهرباء. كما تضمنت المشاريع إنشاء 3 محطات لتحلية المياه في مديريات خور مكسر والصيرة والمعلى والتواهي، بما يسهم في تعزيز خدمات المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. أكد محافظ شبوة عوض العولقي أهمية دور نقابة المحامين اليمنيين في تعزيز العدالة وصون الحقوق وحماية النظام والقانون. وأشار المحافظ العولقي خلال لقائه قيادة فرع النقابة برئاسة الدكتور علي برحمة إلى حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة مع المؤسسات القانونية والحقوقية ودعم جهودها المهنية لترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وحمايتها من الانتهاكات، مجددا التزام السلطة المحلية بدعم المبادرات والبرامج التي تسهم في الارتقاء بالعمل القانوني والحقوقي وتعزيز بيئة العدالة في المحافظة. ناقش محافظ أبيان الدكتور مختار الرباش مع مدير مكتب مؤسسة العون المباشر الكويتية المهندس بدر المشجري ومدير مكتب مؤسسة نهد التنموية محمد بن شرشر مجالات التدخل الإنساني والتنموي التي تنفذها المؤسستين في المحافظة. وأكد المحافظ الرباش أهمية توسيع أنشطة المؤسستين لتشمل مختلف مديريات محافظة أبيان بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أكد الرباش استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنشاء مشاريع المؤسستين، مشددا على أهمية توجيه التدخلات نحو القطاعات ذات الأولوية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والتنمية المجتمعية. أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع بالخدمات الصحية والمخبرية التي يقدمها المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية والمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بوادي حضرموت ودورهما في خدمة المرضى. جاء ذلك خلال زيارته للمركزين برفقة المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي والصحراء حضرموت الدكتور هاني العمودي، حيث اطلع على سير العمل والخدمات المقدمة في مختلف الأقسام وما تمتلكه المراكز من تجهيزات وأجهزة حديثة تسهم في تقديم خدمات مخبرية متطورة وفق معايير الجودة. سلم وكيل محافظة حضرموت حسن الجيلان بمديرية غيلبة وزير قرية ابتسام الخيرية السكنية للمستفيدين من المشروع بتمويل من دولة الكويت الشقيقة عبر جمعية النجاة الخيرية وتنفيذ مؤسسة أيادي الخير للتنمية، والذي تستفيد منه 32 أسرة من الأشد احتياجا والفقيرة والمتعففة. وفي تصريح له عقب التسليم أعرب الوكيل الجيلاني عن تقدير السلطة المحلية لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا على دعمها السخي لهذا المشروع الإنساني، مشيدا بدور مؤسسة أياد الخير للتنمية وما تبذله من جهود في تنفيذ المشاريع السكنية والتنموية وفق معايير إنسانية تسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. هذا ويشمل المشروع 32 بيتا سكنيا ومسجدا ومدرسة. ناقش وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي مع المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بوادي وصحراء حضرموت الدكتور خالد باحريش، ناقش أوضاع خدمة الكهرباء وسبل تحسين الأداء الفني والتشغيلي في مديريات الوادي والصحراء. واستعرض اللقاء مستوى الخدمة الكهربائية والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار التشغيلي والحد من ساعات الانقطاع. أكد الوكيل التميمي اهتمام السلطة المحلية بقطاع الكهرباء باعتباره من القطاعات الخدمية الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين، مشددا على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك لمعالجة الصعوبات القائمة والارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمة. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يلتقي أسرة الفقيد محمد سعيد بن بريك.
عضو مجلس القيادة الخنبشي يلتقي وفد هيئة رئاسة مرجعية قبائل حضرموت لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية. وزير المالية يبحث مع السفير الياباني دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

إزاء الغيم تنهمر الحروف، لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات، على أطرافها تدنو القطوف. فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف، فتحنا في صميم العلم بابا، فقال الدهر قد جاز الوقوف.

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة ونبدأه محليا. وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم بتشكيل لجنة تحقيق عليا مشتركة للتحقيق في ملابسات مقتل الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث الذي مات إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا بحضرموت. صدر يوم الأمس قراراً جمهورياً قضى بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى لجرح الحرب لتكون هيئة وطنية مستقلة تعني بتقديم الرعاية المتكاملة للمتضررين من النزاع المسلح في البلاد. والهيئة العامة للتأمينات تقر صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بالمحافظات المحررة لشهر يوليو للعام الجاري. عربيا وعالميا، ضرب زلزال مزدوج فنزويلا مما أدى إلى مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 700 آخرين وفق حصيلة أولية، فيما أفادت وكالة كيودو اليابانية بأن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في اليابان نتيجة تداعيات زلزال بلغت قوته 7 درجات وجزءان من عشر الدرجة على مقياس ريختر. اقتصاديا، وصل الذهب اليوم هبوطه لأدنى مستوى في 7 أشهر والدولار يتجه لتسجيل أكبر مكاسب شهرية خلال عام. رويترز تقول أن العراق تهدد بالانسحاب من منظمة أوبك ما لم يتم رفع حصيلتها الإنتاجية. رياضيا، كشف الاتحاد اليمني لكرة القدم أن المنتخب الأول سيخوض مباراتين وديتين مع نظيره الكويتي والعماني استعدادا للمشاركات الخارجية القادمة. وحصد لاعبان يمنيان ميداليتين ذهبيتين في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين التي تستضيفها مدينة الإسماعيلية المصرية خلال الفترة بين 20 و24 من يونيو حزيران لهذا العام. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

قال أبو إسحاق الشيرازي: سهرت مع أبي ذات ليلة نقوم الليل وحولنا قوم نيام، فقلت لأبي: لم يقم من هؤلاء من يصلي ركعتين. فقال: يا بني، لو نمت لكان خيرا لك من الوقوع في الخلق. تذكر أن طاعتك لا ينبغي لها أن تسمح لك بالسخرية من معصية الآخرين، وتذكر أن نبي الله سليمان عليه السلام وقف لنملة، ولست بسليمان وليس الخلق نملة. السلام عليكم. قد نستعمل المفرد مع المثنى في اللغة العربية فنقول: رأيت الرجلين نفسهما بدل نفسيهما.

0: واحد منهما فقط. وقال المفسرون إن سنن
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: العرب جرت على مخاطبة الاثنين كقول الشاعر قفا نبكي، وجاء في الذكر

حكيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والقطع يكون لليمينين بالمثنى لا للأيدي كلها، وإنما وردت بالجمع لغرض التوكيد. ومن ذلك الآية: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمراد قلباكما. وجاء بصيغة الجمع كما قال ابن عاشور لثقل توالي صيغة المثنى. ولما كان القرآن الكريم الأساس والمرجع في اللغة العربية، فإنه يعلمنا أن قلب اللغة يتسع للتساهل في أمر المثنى والمفرد والجمع للإيفاء بغايات بلاغية كالتوكيد وتجنب الثقل. هذا مع شرط مهم: أن يكون المعنى واضحا جليا من خلال السياق. ويعرف كل من عمل في مهنة الإعلام الصعوبة التي يلقاها عندما يجتمع عليه المثنى مضاعفا، كأن يصاب شخصان اثنان في حادثين متشابهين لكن في منطقتين متباعدتين، فتأتي العبارة مثلا على النحو التالي: وكان كلاهما قد أصيبا في منطقتيهما اللتين كانتا في أطراف المدينة، وكانا يجتازان حاجزين للشرطة، وعليهما لافتتان بأن المرور ممنوع، ولكنهما لم يلتفتا إلى اللافتتين. المثنى مما اختصت به اللغة العربية في حين أسقطته بعض أخواتها من اللغات السامية، وهو في صلب العربية، وفي كثير من الأحيان لا فكاك منه، والتسهيل مطلوب في كل حال.

قال معاوية لصحار بن عياش العبدي: ما هذه البلاغة التي فيكم يا عبد القيس؟ قال: شيء يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الزبد. قال: فما البلاغة عندكم؟ قال: أن تقول فلا تخطئ وتجيب فلا تبطئ. وقال ابن المقفع: البلاغة إجاعة اللفظ وإشباع المعنى. وعن البلاغة أيضا قال الخليل بن أحمد: البلاغة ما قرب طرفاه وبعد منتهاه. ويقول ابن رشيق: الإيجاز ذروة سنام البلاغة. جاء في البيان والتبيين أنه قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الوصل من الفصل. وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ فقال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ فقال: حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي: ما البلاغة؟ فقال: وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة.

قال الأصمعي: اختصم أعرابيان إلى أحد الولاة في دين لأحدهما على صاحبه، فجعل المدعى عليه يحلف بالطلاق والعتاق، فقال له المدعي: دعني من هذه الأيمان واحلف بما أقول لك. لا ترك الله لك خفا يتبع خفا، ولا ظلفا يتبع ظلفا، وحتك من أهلك ومالك حتى الورق من الشجر، إن لم يكن لي هذا الحق من قبلك. فأعطاه حقه ولم يحلف له. وقيل: يمين لا يحلف بها أعرابي أبدا، لا أورد الله لك صادرة ولا أصدر لك واردة، ولا حططت رحلك ولا وضعت نعلك.

تقول العرب في أمثالها: إنما هو كبرق الخلب. فما معنى هذا المثل؟ برق خلب وبرق خلب بالإضافة هو البرق الذي لا غيث معه، كأنه خادع، يومض حتى تطمع بمطره ثم يخلف. ويقال سحاب خلب، أي سحاب خادع غير ممطر. ويضرب هذا المثل لمن يعد ثم يخلف ولا ينجز. يقول الشاعر: وعدت وكان الخلف منك سجية، مواعيد عرقوب أخاه بيثربي. ويقول كثير عزة: كأني وإياها سحابة ممحل، رجاها فلما جاوزته استهلتي.

عن شاعر اليمن أحدثكم، البردوني. في سبعينيات القرن العشرين صبغت الرمزية على الطريقة الأوروبية الشعر العربي. تأثر السياب ونازك الملائكة بما درساه في الجامعة من الشعر الإنجليزي، وتنبها إلى اتكاء شعراء الإنجليز على آلهة الإغريق وعلى قصص الإلياذة وكل خرافة قديمة، فكانا في طليعة من بدأ هذا التيار. لما لا يفعل الشاعر العربي مثل هذا وعنده تاريخ الحين والحين؟ ولم يسلم من ذلك شاعر اليمن البردوني. رغم بعده عن مركز التأثر بالشعر الأجنبي وعدم إلمامه بالشعر الأوروبي، ورغم التزامه بعمود الشعر، لكنه ركب الموجة. قال البردوني يصف جريحا: لا تلمه إذا شكا، إن شكواه وأناته دخان اتقاده، كلما قال آه أو صعد الأنفاس شاهدت قطعة من فؤاده. وليس في هذا شيء من الرمزية، نؤجل ذلك قليلا. وقال البردوني يصف يمنيا مشردا: عرفته يمنيا في تلفته، خوف وعيناه تاريخ من الرمد، من خضرة القاتف عينيه أسئلة، صفر تبوح كعود النصف متقدي، رأيت فيك بلادي كلها اجتمعت، كيف التقت 9 مليون في جسدي. وفي هاتين القطعتين تأثر لا يخفى ببيتين للأخطل الصغير يصف مسلولا، يقول: عيناه عالقتان في نفق كسراج كوخ النصف متقدي، ويمج أحيانا دما فعلى منديله قطع من الكبد. وللبردوني صورة قلمية بديعة في وصف انفجار، هذه الصورة التي رسمها لسان الشاعر الكفيف أبلغ تأثيرا من صورة فيديو متحركة أصحبها صوت هادر. قال البردوني: أقبلت كل هدكاكين والها، كبغايا هربن من نسف ملها، لم يعد من يجيء، جاءت سقوف فوق أخرى، واه أتى فوق أوها، كان يستفسر الغبار الشظايا، المرايا أو الجراحات أزهى، أقبلت كلها العمارات عجلا، تمتطي مخبزا وتجتر مقهى. الآن هذه نفحة من رمزية البردوني. اسمع: هذه الفجاج كأنثى ما لها رحم، هذا الزحام رجال ما به رجل، غاصت وجوه الروابي تحت أرجلها، في جلد كل حصاة ينطوي جبل، وكان يهمس من خلف الهدير فم لا يورق الناس حتى تذبل الدول. إذا أعجبتك فهذه واحدة أخرى. ماذا يسر لسفح الربوة الحجر؟ كأن كل حصاة ها هنا خبر، لكل واحدة شكل وتمتمة، لكن يوحدهن العجز والضجر. في شعر البردوني نرى أرياف اليمن التي ظلت غافية زمنا بين الجبال، نرى عهد الأئمة والعهد الجمهوري، نرى الفرقة والوحدة.

في شعره نعيش حياة اليمن في ذلك الزمن. الشعر العربي في القرن العشرين حتى وهو يداعب الرمزية كما في شعر البردوني يمثل مرآة صقيلة للمجتمع ولحركة التاريخ، ليس فيه تواريخ بالسنوات والأشهر، لكن فيه صورة المراحل التي مر بها كل شعب. وانتهى القرن العشرون، ثم كأن الشعر العربي فقد إيمانه بالتحولات السياسية وفقد اهتمامه بالمجتمع وأصبح مرآة يرى نفسه فيها فقط. ظل الشعر ديوان العرب 1500 سنة، وأول أمس لم يعد كذلك. وكان يهمس من خلف الهدير فم لا يورق الناس حتى تذبل الدول.

الناس أغراض الزمان، وإنما يتفاضل الأخيار في زمن الغير، والشعر تاريخ نسير بظله، ما نحن من دون الشوارد والعبر. السلام عليكم.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو اودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جيب أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: المستلزمات المنزلية ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص. النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر.
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

عجب يا زماني عجب عجب وزماني عجب جاهل يبا يلعب مع انسان يعرف طرب كله يتعلم الفن

يعني عقب يا اهل وما يلعب عقب وانا اصفر عقب يا اهل وما يلعب مع انسان يعرف طرب ولا يتعلم الفن

سلام من الله عليكم وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء لموجز الأخبار من راديو عدن الغد لهذه الساعة ونبدأه محليا. وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليوم بتشكيل لجنة تحقيق عليا مشتركة للتحقيق في ملابسات مقتل الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث الذي مات إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في مدينة المكلا بحضرموت. صدر يوم الأمس قراراً جمهورياً قضى بإنشاء الهيئة العامة لشؤون لجرح الحرب لتكون هيئة وطنية مستقلة تعني بتقديم الرعاية المتكاملة للمتضررين من النزاع المسلح في البلاد. والهيئة العامة للتأمينات تقر صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بالمحافظات المحررة لشهر يوليو للعام الجاري. عربيا وعالميا، ضرب زلزال مزدوج فنزويلا مما أدى إلى مقتل 32 شخصا على الأقل وإصابة 700 آخرين وفق حصيلة أولية، فيما أفادت وكالة كيودو اليابانية بأن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في اليابان نتيجة تداعيات زلزال بلغت قوته 7 درجات. العراق تهدد بالانسحاب من منظمة أوبك ما لم يتم رفع حصيلتها الإنتاجية. رياضيا، كشف الاتحاد اليمني لكرة القدم أن المنتخب الأول سيخوض مباراتين وديتين مع نظيره الكويتي والعماني استعدادا للمشاركات الخارجية القادمة.

وحصد لاعبان يمنيان ميداليتين ذهبيتين في البطولة العربية لألعاب القوى للناشئين التي تستضيفها مدينة الإسماعيلية المصرية خلال الفترة بين 20 و24 من يونيو حزيران لهذا العام. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: سلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك وفي هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في حلقات ماضية بشيء من التفصيل حول أحكام الصلاة وحول ما يكره في الصلاة وما يستحب فيها، وذكرنا لكم أيضا بعض ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعله في صلاتنا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد بين أصحابه دائما قائلا: خذوا عني مناسككم في الحج وفي الصلاة. كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل أن المرء إذا أراد أن يصلي أن يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصفون ذلك. مثلا مالك بن الحويرث كان يصف ذلك للصحابة ويصلي أمامهم، وكان ربما قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصليها. أبو هريرة كان يفعل ذلك، أيضا عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا كانوا يفعلون ذلك. يعني اتباعا منا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه لما صلى أيضا على المنبر ورآه الناس، لعلنا إن شاء الله اليوم أن نطبق لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ولأجل أن نأخذ هذا يقينا تاما، أحضرت معي أحد الإخوة الشباب من حفظة كتاب الله عز وجل، لعله أن يعني يطبق لنا مثل هذه الأفعال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، ونتبع إن شاء الله تعالى في ذلك. تفضل يا سيف. السلام عليكم. الخير، كيف حالك؟ ساك طيب؟ بعد الغترة حتى نأخذ راحتنا شوي. الآن أخونا سياف من حفظة كتاب الله، وسوف يبين لنا الآن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. السنة هي الإخوة والأخوات إذا أراد أن يصلي أن يجعل بين يديه سترة. السنة للمصلي أن يجعل بين يديه سترة. هذه السترة تكلمنا عنها سابقا، وقلنا أنه إذا كان في مسجد أن يجعل بين أن يأتي إلى درج أو نحوه ويصلي وراءه، ويجعل بينه وبين السترة كما بين سياف الآن وبين مثلا هذه السترة. نفرض أن السترة هنا، فتكون ما بينه وبين السترة على هذه الطريقة، وهذه قرابة 3 أذرع، يعني قرابة 1.30 متر تقريبا. يكون بين موضع سجوده وبين السترة شبر، فيأتي ويستقبل القبلة لأجل صلاته. أول شيء يتوضأ وضوءا تاما، ثم يستقبل القبلة لأجل صلاته. يرفع يديه تجاه القبلة. ارفع يدينك سياف. يرفع يديه، ممتاز، تجاه القبلة، وتكون اليدان تجاه القبلة. لو قربتم الصورة على اليدين حتى يكون واضحا أكثر. نعم، تكون بهذه الصورة. طبعا الأصابع لا تكون مضمومة ولا تكون مفرجة، لا، تكون الأصابع عادية هكذا. خل أصبعك الثاني عادي، تكون هكذا، لا تكون مضمومة لأن الضم يكون في السجود، ولا تكون مفرجة لأن التفريج يكون في الركوع. تفريج يكون في الركوع، أما في القيام فإنه يكون بهذه الصورة. طبعا يجوز أن تجعل اليدين هنا تجاه المنكبين، تجاه المنكب، ويجوز أن تجعل اليد هنا، ارفع اليد الثانية معها، تجاه الأذنين، ويجوز أن تجعل بينهما هنا. فافعل عطنا الأولى يا سياف اللي تجاه المنكبين، سوها، أحسنت، عند الأذنين، ممتاز، بينهما، ممتاز. هذا هو السنة أن تكون اليدين عليه. من أخطاء الناس يا جماعة في الصلاة أنك تجده يسجد، أنه تجده يكبر هكذا، الله أكبر، كبر يا سياف، خطأ كذا، يفعل بيديه هكذا أو نحو ذلك، هذا كله خطأ. الأصل أن يرفع اليدين كما رفعها سياف بهذه الطريقة. إذا كبر يجعل يديه على صدره، يجعل يديه على صدره. الصدر حدوده من العظام هنا، من انفصال العظام هنا إلى التقائها هنا، هذا كله اسمه عظم، اسمه صدر، هذه كلها عظام الصدر. ضع يديك على صدرك، نعم، إن شاء أن يضعها هنا اليدين، أو أن يضعها هنا جاز، أو أن يضعها، أهم شيء أنها تكون على الصدر، من هنا إلى هنا، هذا كله صدر. بعض الناس يضع يديه على بطنه هنا، طيب، وصلاته صحيحة، ما نقول أن الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة عموما، لكنه الأفضل ألا يضعها هنا، وبعضهم يجعلها تحت أحيانا بهذه الصورة، وبعضهم يسدل يديه، أسدل يديك. كل هؤلاء صلاتهم صحيحة، ما نقول صلاتهم باطلة، لكن الأولى أن يضع يديه على صدره. بعض الناس يضع يديه على قلبه هنا، الجهة اليسرى، وين يسرك، هنا يضعها، وهذا خطأ. الأصل أيضا أن لا تكون اليد هنا، أن تكون اليد على الصدر كما كانت مرة الأولى. اعملها يا سياف، نعم، هكذا. طيب، طبعا توضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، تكون اليد اليمنى على اليد اليسرى. كيفية وضع اليدين، عندنا ثلاث صور لها، إما أن توضع اليدين هكذا، خلني أنا بعملها بعدين أطبق سيافها، أن تعمل، أجعل الكاميرا على يدي، أن تجعل اليد اليمنى على اليد اليسرى هكذا، هذه الحالة الأولى، أو أن تجعل أن تقبض عليها، يعني إما أن يجعلها هكذا أو أن يقبض عليها. الحالة الثانية أن يجعل الرسغ في بطن اليد هكذا، طيب. الحالة الثالثة أن يقبض عليها. الحالة الرابعة أن يجعل الرسغ على الرسغ هكذا. الحالة السادسة أن يقبض عليها. هذه بين أيدينا ست حالات، إما أن تكون الكف على اليد، على الكف، أو أن تكون الكف على الرسغ، أو أن تكون الكف على يعني على بقية الذراع. عطنا الحالات، حفظتها؟ يلا ورينا.
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية.

0: ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هذه الحالة الأولى، ممتاز. ها، اجعل الكاميرا على يده بالضبط حتى تكون واضحة. ممتاز ممتاز. ها، هذه الحالة الأولى. عطنا الحالة الثانية. ممتاز ممتاز. هذه الحالة الثانية أن يكون الرسغ في بطن اليد اليسرى اليمنى. عطنا الثالثة. قدم يدك شوي. ممتاز. هذه الحالة الثالثة كلها حالات يجوز أن يفعلها المصلي. طبعا قد يفعلها هذه مثلا من كان بدينا أو من كان نحيفا أو نحو ذلك، كل واحد يفعل بحسب الطريقة التي يعني يشاؤها. إذا كبر وجعل يديه على صدره يقرأ أول شيء سورة، يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يقرأ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ سورة الفاتحة. يلا اعمل هذه سيف، اقرأ على الاستفتاح، حافظه. سبحانك اللهم
2: وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
1: أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عطنا الفاتحة.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أحسنت. إذا كان المأموم وراء الإمام فإنه إذا قال الإمام هذه، إذا انتهى الإمام من ذلك يبدأ المأموم يقرأ الفاتحة التي يقرأ المأموم الفاتحة، ثم يقرأ الإمام ما بعدها. اقرأ أي سورة قصيرة.
2: قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: ممتاز. بعد ذلك يرفع يديه مكبرا ويركع. يلا نفس التكبير الأول، ارفع يديك مرة ثانية، خلي الكاميرا بس تركز عليك، ارفع يديك مثل تكبيرة الإحرام. الآن يا جماعة يرفع يديه هكذا ويقول الله أكبر ويركع. اركع.
2: الله أكبر.
1: ركوع. نعم، هذا الركوع هو السنة، ولو لاحظتم معي لا فرج أصابعك على الركبتين. أيوه ممتاز كذا. لا لاحظتم معي، لو وجدتم إن شئت أن تضع الكاميرا هنا على يده، تكون الأصبع مفرجة على الركبة بهذه الصورة، تكون الأصبع ممتازة.

0: مفرجة على الركبة كأنه يمسك الركبة، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفرج الأصابع على الركبتين وأن يكون الظهر مستويا. طيب ارفع يا سياف، تعال خل وجهك من هنا، اركع ركوع ثاني.
1: الله،
0: ممتاز. هذا الركوع هو السنة اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن يكون ظهره مستوي مع رأسه. بعض الناس يخفض رأسه كثيرا، اخفض لي رأسك بس وخل ظهرك على ما هو عليه. أيوة، بعض الناس يخفض رأسه كثيرا، اخفض أكثر تقدر. طيب بعض الناس يخفض رأسه كذا، وبعض الناس يرفعه، ارفع رأسك قد ما تقدر، أيوة كذا، وبعض الناس يرفع رأسه كذا، وهذا خطأ. الأصل أن الرأس يكون، ممتاز يا سياف، يكون مستويا، مستويا مع الظهر، ويكون ينظر، وين تنظر يا سياف؟
1: موضع السجود.
0: إلى موضع السجود، ممتاز. من أخطاء الناس أنك تجد بعضهم أحيانا يبالغ في السجود، في الركوع، اركع اركع أكثر، هذا خطأ. بعض الناس يركع هكذا، وبعض الناس لا، يكون رافع قليلا، ارفع. بعض الناس يركع هكذا وهذا خطأ. الأصل يا جماعة أن يكون الركوع ركوعا تاما، مثل ما ركع أخونا سياف الآن بهذه الطريقة. طيب ارفع من ركوعك، سمع الله،
1: سمع الله من حمده.
0: أحسنت، ضع يديك على صدرك، نعم. هذا أيضا، اجعل وجهك هنا، هذا أيضا يفعله، اركع وارفع مرة ثانية حتى ينتبه معنا الأخوة والأخوات.
1: الله أكبر،
0: أيوة، سبحان
1: ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم،
0: أيوة،
1: سمع الله من حمده،
0: ربنا ولك الحمد. أحسنت، هذه أيضا يفعلها عند الرفع من الركوع، يرفع يديه. الآن كم مرة رفعت يدك هكذا يا سياف؟ المرة الأولى عند الإحرام صح؟ والمرة الثانية عند الركوع، المرة الثالثة عند الرفع من، ممتاز. هذه ثلاث مواضع رفع فيها يده. هنا مسألة لم نذكرها، فعند بداية تكبيرة الإحرام، عند بداية تكبيرة الإحرام متى يتلفظ بالإحرام ومتى يحرك يديه؟ لنا ثلاث هيئات، شوف أنا بعملها يا سياف بعدين أعمل مثلي، زين ركز معي. الحالة الأولى أن يرفع يديه ثم يقول الله أكبر ثم يحرك يده، هذه الأولى، يعني أن يتلفظ ثم يحرك هكذا الله أكبر ثم يحرك يده. الحالة الثانية أن يتلفظ أثناء التحريك فيقول الله أكبر. الحالة الثالثة أن يتلفظ، أن يحرك ثم يتلفظ، فيرفع يده ويقول هكذا الله أكبر. هذه الثلاث حالات كلها واردة، حفظتها؟ يلا ورينا.
1: الله أكبر،
0: أحسنت. هذه الأولى، ها الثانية،
1: الله أكبر،
0: لا هذه نفس اللي قبل شوي. طيب أسويها أنا وياك، أرفع يدينك قل الله أكبر من غير ما تحرك يدينك،
1: الله أكبر،
0: حرك، ممتاز. هذه أن يتلفظ قبل أن يحرك، ها الثانية حرك وأنت تتلفظ، يلا ابدأ
1: الله أكبر،
0: هذه أيضا ثابتة في السنة. طيب الحالة الثالثة حرك يدينك ثم تلفظ
1: الله أكبر،
0: ممتاز، بيض الله وجهك. هذه الثلاث حالات كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها في كيفية التكبير. طيب انتهينا يا جماعة الآن من الركوع والرفع منه، اركع وارفع يا سياف.
1: الله أكبر،
0: أيوة،
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله من حمده، ربنا ولك الحمد،
0: بيض الله وجهك. طيب الآن جاء السجود، جاء السجود، اسجد.
1: الله أكبر،
0: طيب هذا السجود له سنة، وهو أن، طيب سياف ايش رأيك حتى يكون واضح، قم قليلا، قم اطلع من السجادة، جيب السجادة كذا شوي، أيوة تاز، يلا اسجد منك، اجعل كأنك رافع الحين من الركوع، ضع يدينك على صدرك. طيب اسجد.
1: الله أكبر،
0: جيد. هذا السجود هو السجود الشرعي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعله، ويقول لأصحابه صلوا كما رأيتموني يصلي. تكون اليدان بهذه الطريقة، قدم يدك قليلا، قدم يدك هنا، ممتاز، قدمها شوي كمان، أيوة، تكون اليد، يكون الوجه بين اليدين، لو تأملتم لوجدتم هذه اليد وهذه اليد، كلاهما الوجه بينهما، شوف اليد هذه واليد هذه، الوجه الآن بينهما. وأن يسجد على الجبهة والأنف، يسجد على الجبهة والأنف، وكذلك أن تكون القدمان، لو حطيت لي الكاميرا على الرجلين بس، أن تكون القدمان منصوبتان، لو تأملتم لوجدتم أن القدمين منصوبتين بهذه الصورة، هذه بهذه الصورة، هذا الأصبع هو الذي يكون السنة أن تكون الرجل عليه. بعض الناس يخطئ فتجد أنه يفعل هكذا في صلاته وهذا خطأ، وبعض الناس ينصبها هكذا على الأصابع وهذا خطأ. الأصل أن يفعل كما فعل سياف الآن، أن تكون الرجل بهذه الصورة، أن تكون الأصابع أمشاط الأصابع هي التي على الأرض في أثناء السجود بهذه الطريقة. بعض الناس يرفع رجله، ارفع رجلك هكذا، بعض الناس في سجوده رافعها، ارفع الثانية كمان، بعض الناس في سجوده رافع رجلين وهذا خطأ خاصة في السجدة الثانية، فالأصل أن تكون الرجلان بهذه الصورة. كذلك من الأخطاء عند اليد، خلكم معنا عند اليد، من الأخطاء بعض الناس عند اليدين، أو خلنا نشوف سياف تذكر الأخطاء اللي يفعلونها الناس في الصلاة في السجود. ها، بعض الناس يسجد هكذا ويضع يده بهذه الطريقة وهذا خطأ. الأصل أن هذا اللي هو المرفق ليس من أعضاء السجود بل يرفع، ارفع، ممتاز. بعض الناس في أثناء سجوده يفرج أصابعه وهذا خطأ، الأصل أن الأصابع تضم في أثناء السجود. بعض الناس يجعل يده هنا، حطها عند ركبتك، طيب، وهذا خطأ أيضا، الأصل أن اليد تكون هنا، رجعها مكانها، الأصل أن اليد تكون هنا. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يلصق بطنه بفخذيه، كمان زيادة هكذا، بعض الناس يسجد بهذه الطريقة فيكون بطنه ملتصقا بفخذيه وهذا إذن خطأ. الأصل أن يفرج بينهما، مد رأسك شوي، أن يفرج بينهما وأن يكون هناك مجافات بين البطن وبين الفخذين وبين العضد وبين الجنبين. هذه والإخوة والأخوات مجموعة من الأخطاء التي تقع من الناس في سجودهم. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس يسجد على جبهته فقط، اسجد على جبهتك، ها، ارفع كمان، بعض الناس يسجد على الجبهة فقط دون أن يصيب الأنف الأرض وهذا أيضا خطأ. الأصل أن الجبهة وأن الأنف كلا هذين الشيئين كلاهما يكون في حال السجود يكون ساجدا عليهما. كذلك من الأخطاء أن بعض الناس تجد أنه اجلس يا سياف، تجد أن بعض الناس أثناء الجلوس في الصلاة يسجد هكذا، يسجد يجعل يده بهذه الطريقة على الأرض وهذا بلا شك أيضا أنه خطأ. اعملها يا سياف واسجد. نعم، شوف كيف اليد وضعها، شوف كيف اليد، هذا خطأ أيضا. طيب سياف، في طريقة ثانية، قم، بعض الناس يسجد هكذا يضع يدينا هكذا، اعملها، ممتاز. بعض الناس يسجد هكذا فعلا وهذا بلا شك أنه أيضا من أخطاء السجود ولا يجوز له أن يصلي بهذه الطريقة، أو أحيانا يقرب هذه اليد، يفعلها الطريقة ويقربها عند ركبته، قربها عند ركبتك، قربها أكثر، جرها أكثر، إيه هكذا يفعل وهذا بلا شك أنه خطأ. إذن السجود الشرعي هو السجود الذي فعله أول مرة، ها، اعملنا السجود الشرعي، السجود هذا أن يجعل اليدين مضمومتين تجاه القبلة وأن يجعل الرأس بينهما. طيب قل الله، قل ماذا تقول في السجود يا سياف؟
1: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
0: بيض الله وجهك، اجلس يلا بين السجدتين.
1: الله أكبر،
0: أحسنت. هذه الجلسة التي بين السجدتين والتي سن النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل، انظر إلى القدمين كيف تكون في حال الجلسة التي بين السجدتين، انظر كيف القدمين تكون، الرجل منصوبة، تكون الرجل منصوبة. سياف عطني وجهك عندي، اجعل اجلس، خل ظهرك للكاميرا، ايوه ممتاز ممتاز. هكذا السنة ان تكون القدمان عند السجود، السنة ان تكون القدمان عند السجود بهذه، عفوا، عند الجلسة بين السجدتين، عند الجلسة بين السجدتين بهذه الطريقة، ان ينصب رجله، ان ينصب رجله اليسرى، أنت ناصب اليمنى، ها؟ نعم، أن ينصب رجله اليمنى وأن يفترش رجله اليسرى، أن يفترش رجله اليسرى وأن ينصب رجله اليمنى، هذا هو السنة في حال الجلسة بين السجدتين وكذلك في حال التشهد الأول وكذلك الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد مثل صلاة الفجر والسنن مثل صلاة الضحى وغيرها. السنة أن يجلس هذه الجلسة. طيب تقدر تجلس لي الجلسة التشهد الأخير تورك، ما شاء الله عليك، والله أنك بطل. هذا يسميها العلم التورك، التورك، والتورك أن ينصب رجله اليمنى وأن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. شوف، نصب رجله اليمنى وأخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن. طيب اعملها لي ببطء سياف حتى يشوفونها المشاهدين ويتعلمونها. ها الآن هو جالس، شوف كيف يفعل. ها شوي شوي، أيوة ممتاز. بهذه الطريقة شوف كيف أخرج رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في صلاة الظهر والعصر والعشاء والمغرب، كلها كان يفعل مثل هذه الطريقة. طيب في طريقة ثانية للتورك تعرفها؟ والله أنك بطل. نعم أنا ظنيتك ما أنت بجايبها. هذه الطريقة الثانية أن يخرج رجله اليسرى، يخرج رجله اليسرى بين ساقه وفخذه اليمنى. في طريقة ثالثة هذه ما أخذتها. طيب أرجع رجلك، عطنا الطريقة الأولى، هذه الطريقة الأولى والطريقة الثانية التي فعلها. في طريقة ثالثة أنه ما ينصب رجله. نعم بهذه الطريقة. إذن هو مخير في التشهد الأخير بين أن ينصب رجله وبين أن ينيمها بهذه الطريقة. مخير إما أن ينصب رجله وإما أن ينيمها بهذه الطريقة. كل هاتين الطريقتين يعني معروفة، وهما يعني كلاهما ثابت في السنة. طيب قم إلى الركعة الثالثة. حقيقة وقت الحلقة انتهى لكن سنأتي به بسرعة. اجعل وجهك من الوجه هذا، ايوه قف كما كنت أول مرة. طيب الركعة إذا قام تدري اجلس للتشهد الأول، اجلس للتشهد الأول. طيب حافظ التشهد الأول، يلا عطني.
1: تحيات لله والصلاة والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
0: بيض الله وجهك، جزاك الله خير. هذا هو التشهد الأول. السنة أن يعقد الخنصر والبنصر، أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والسبابة، ويحلق الإبهام والوسطى ويحرك السبابة بهالطريقة. ورنا يا سياف، ممتاز. طبعا هذا التحريك ليس كثيرا، بعض الناس يحرك كثيرا في أثناء الصلاة، ليس كثيرا لا، بل يحرك يعني بحيث أنه لا يكون يعني مشغلا له أو مشغلا الذي بجانبه. فإذا قال مثلا التحيات لله، كلما جاء ذكر الله يرفع يده، يعني يقول مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا، بحيث هذه الطريقة. أما بعض الناس الذي يفعل هكذا كثيرا أثناء صلاته، فهذا أيضا خلاف السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. طيب قم إلى الركعة الثالثة. إذا قام إلى الركعة الثالثة يرفع يديه، ممتاز، يرفع يديه ويضعهما على صدره، يرفع يديه ويضعهما على صدره أيضا. وفي الركعة الثالثة تعلمون أنه لا يقرأ إلا سورة الفاتحة فقط دون أن يقرأ بعدها شيء. طيب انتهينا من الركعة الثالثة، اجلس للتشهد الثاني. ممتاز، اتفقنا ان في تورك. ها هذا التشهد الثاني يحرك ضم اصابع يدك اليمنى، لا مثل ما فعلنا في التشهد الاول، الاشاره بالاصبع، ايوه ممتاز. انتهى من التشهد، افرض انك الان انتهيت من التشهد، اذا انتهى من التشهد يقرا سوره اذا انتهى انك حميد مجيد، يقرا بعد ذلك ما يتعلق ب أو تدري أعطنا التشهد نشوف، يلا التحيات من بداية.
1: التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك ورحمة السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وقنا من عذاب النار.
2: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

وفي خميس يشبه الفرح وتفاصيل تحكى بصوت الأغاني. نلتقي بكم ونرسل إحساس ونشارك الأماني والتهاني، ونقول لكل قلب لك هنا مساحة من الجمال ننسجها من أصواتكم ومن إهداءاتكم. معي أنا هبة علي في برنامج هدية خميس، كل خميس من الساعة 14:00، فكونوا معنا لأن الفرحة معكم أحلى في برنامج هدية خميس.

يا مساء السرور، يا مساء المحبة، ويا مساء الخميس حين يزهر الورد أو الود في القلوب، وحين تهاجر الأرواح نحو الفرح على أجنحة الأغاني والأمنيات. خميس ليس يوما عابرا، بل نافذة نطل منها على الأحبة ورسائل شوق تحملها الألحان وأمنية جميلة تنتظر أن تقال. هذا المساء نجتمع معكم لنصنع هذه الكلمات من التهنئة والذكريات، حكاية من الأغاني راحلة إلى أجمل الأيام. فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هدية خميس، معي أنا هبة، هبة علي، ومن الإخراج عاصم حكيم، وأيضا وكذلك من إدارة البرامج الأستاذ رعد الريمي. ونتمنى لكم طبعا اليوم متابعة ممتعة في برنامجكم هدية خميس، ومع هديتي لكم هذا اليوم على أسمر اليوم عيون غزالة، نسمع.

0: وعدنا لكم متابعينا ومستمعينا الكرام في برنامجكم هدية خميس، هذا البرنامج الذي يعنى بتهانيكم وأغانيكم وأجمل أمانيكم. طبعا اليوم شوية صوتي تعبان مع معركة صحية، ولكن دائما هكون معكم في كل الظروف. ونستقبل أول التهاني والتبريكات عبر الاتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟
1: كيف حالي؟
0: الحمد لله تمام.
1: أنا خالة نوريا.
0: يا هلا يا مرحبا، أكيد عرفناك.
1: أيوه هبه.
0: أيوه معك هبه. أنا
1: مصدقت بيك. أقول لك أهني لكم وهني المتصلين.
0: أيوه.
1: وهني بيتي وعيالي وبيتيف.
0: أيوه.
1: وبيت أختي لا صنعاء. أيوه. أم محمد.
0: أيوه.
1: أيوه وهني يعني كلهم. أخواتي إخواني بناتهم كلهم. تمام.
0: أيوة.
1: مناسبة أغنية عبد الحليم حافظ.
0: أغنية عبد الحليم حافظ. بيك. بحلم بيك أنا بحلم بيك.
1: بحلم بيك. تمام.
0: يا سلام. أيوة.
1: أنا بدالكم. يلا حبايبي سلمي عليهم كلهم.
0: ونحن كمان نهنيكم.
1: يلا مع السلامة.
0: ودايما نحب تواصلكم معنا ونسمع أغنية عبد الحليم حافظ.

0: بحلم بيك وبحبك.
1: نرجع لكم من جديد ومعانا طبعا التهاني والإهداءات الخاصة وما تخلص أكيد. وطبعا برنامجنا يداعى عليكم في الساعة الرابعة عصرا من مساء كل خميس. ونستقبل الاتصال الثاني ونقول ألو.
2: ألو، يا مساء الخير، يا مساء الخميس الغني.
1: يا مسائك سعادة. أيوة،
2: كيف حالك السعادة هباء؟
1: الحمد لله بخير طالما أنتم بخير.
2: خميسكم هاني، سمعتكم باركة مقدمة
1: علينا وعليك يا رب. إيش حابة اليوم تهدينا؟
2: معاكي أذكار.
1: أيوة أذكار.
2: تحياتي للخالة محمدة كثير.
1: أيوة كذي أكيد لا تسمعك إن شاء الله.
2: أغني على ضوء المخرج.
1: على ضوء المخرج حابة أغنية بيشوف لك عاصم. أيوة. تهديها لأم حمزة. ونحن كمان نهديها لك، وإن شاء الله تكون أم حمزة متابعانا وتسمع الأغنية
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.

0: يا هلا ويا مرحبا بكل اللي تابعنا الآن أو انضم لنا في ترددات الإذاعة 899 و959. طبعا منتظرين تواصلكم عبر الأرقام 7819-521-21 و02-38-7913، ونشوف الاتصال. وألو.
1: ألو، حيا الله، يبارك عليك، كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام. من معي؟
1: الله معك فهمي إسحاق المعلى الرئيسي.
0: يا هلا فهمي.
1: حياك الله.
0: عندك تهنئة ولا إهداء؟
1: أيوة، أهدي الإذاعة عاد الغد.
0: أيوة.
1: أغنية بغير المكلة يما شرنجي.
0: يا سلام. أيوة.
1: حياك الله. وبس هي هذه.
0: نحن كمان نهديها لك ونسمع بغين المكلة ويستمع لنا كمان. فهمي.

0: في هذا المساء نجتمع معكم لنصنع من الكلمات تهنئة ومن الذكريات حكاية ومن الأغاني رحلة إلى أجمل الأيام. ومع الاتصال. وألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
1: معك داريا.
0: من؟
1: داريا.
0: داريا.
1: ألو.
0: من فين يا داريا؟
1: ألو.
0: أيوة معك، من فين؟
1: لا.
0: ايش حابة تقدمي لنا اليوم؟
1: حابة اسمعني لما شفتك قلبي دق.
0: لما شفتك قلبي دق، عرفتها عاصم؟ ايوه. تهديها لمين؟
1: لهلك.
0: تسلمي، ربي يحفظك، وانا كمان اهديها لك كده، ونسمعها انا وانتي مع بعض، نشوف عاصم ده كان مجهزها لنا. يلا.

0: على الأغاني الجميلة. وما زلنا معكم مع برنامجكم هدية خميس، وما زالت الاتصالات والتهاني تهل علينا، ونقول ألو.
1: مساء الخير.
0: يسعد مساك.
1: مواهب.
0: لا، معك هبة، برنامج هدية خميس.
1: مواهب ولا هبة؟
0: معك هبة، برنامج هدية خميس. أيوة.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام.
1: أرد تحية لك والعاصم.
0: ولك أيضا.
1: وأريد أن أهني الشاب مهيار عبد الرحمن إبراهيم.
0: أيوة.
1: ابن الشاعر الراحل عبد الرحمن إبراهيم.
0: أيوة، بيش تهني.
1: وهدي له أغنية من كلمات والده. أنتم ذاتي وأنتم في لحيضاتي.
0: ايش
1: قناة الزيدي. انتم وداتي وانتم في لحيضاتي.
0: انتم ودادي.
1: انتم وداتي دال الف تاء
0: ردائي. ردائي.
1: وانتم في لحيضاتي. كلمات. أيوة. قناة الزيدي وكلمات عبد الرحمن ابراهيم
0: ابن الزيدي
1: اللي هو انا عبد القران واثنين سبعة ان شاء الله الزفاف.
0: أيوة.
1: والثانية مني محمد فضل ومن جميع الاصدقاء والمعارف جميعا.
0: نعم، ونحن كمان نقول لك الف الف مبروك لك هذه المناسبة ولكل اللي خصوك، وكمان تهنئة منا من راديو عدن الغد. وقال أغنية ردائي للزيدي أعتقد، نشوفها لك ونسمعها مع بعض.

وأجمل تهنئة خاصة وصلتني اليوم من أعز أخت لي رشا، طبعا بتقول الحمد لله على سلامتك يا أمي الغالية، ونسأل الله أن يتم عليك نعمة الصحة والعافية، طبعا علينا جميعا فرحتنا بنجاح العملية لا توصف، وقلوبنا تلهج بالشكر لله الذي من عليك بالشفاء. أسأل الله أن يجعل ما أصابك رفعة في الدرجات وتكفيرا للذنوب، وأن يرزقك تمام الصحة والعمر المديد والسعادة الدائمة. فألف ألف مبروك لماما العزيزة على سلامتها يا رب، ونسأل الله أن يحفظها لنا دائما. طبعا مقدمين التهنئة رشا علي وأنا هبة علي وأخي عبد الله وعمر حزام طبعا وكل الأهل والعائلة. نقول لماما ألف ألف حمد لله على السلامة، ونهدي أغنية أمي أجمل حب عشتها في دنياي لراشد الماجد ونسمعها.

0: ربي يحفظ أمي ويحفظ كل الأمهات يا رب، وبارك بعمرهم. ومعنا الاتصال، نقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل.
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله تمام، أنتوا كيفكم؟
1: الله يحفظك ويعطيك العافية. معش أبو فهد. أبو فهد معش.
0: يا هلا أبو فهد، إيش معك اليوم؟ إهداء، تهنئة.
1: تهنئة. أول أطلب أغنية أبو بكر سالم بالفقيه.
0: أيوة.
1: شمسان يا عز راسي.
0: شمسان يا عز إيش؟
1: شمسان يا عز راسي يا أحلى مكان.
0: أيوة.
1: يا عز راسي يا أحلى مكان.
0: يا الله.
1: هدية لفريق الإذاعة كافة وللمستمعين وعلى المشاركين وعلى رأسهم الأستاذ محمد فضل والأستاذ منى.
0: يا أغنية أبو بكر سالم بالفقيه عودة.
1: أبو بكر سالم بالفقيه. شمسان يا
0: شمسان يا عز راسي. شكرا لك، وأكيد الآن
1: أحلى مكان.
0: يلا شكرا لك، ونهديها كمان لك، ونسمعها الآن مع عاصم، وكلنا نشوف الأغنية، نسمع الأغنية.

0: ويا هلا بيكم طبعا، وهنا معكم دايما في هدية خميس أنا هبة علي وعاصم حكيم، ونستمع برضو لتهانيكم وأمانيكم عبر الهاتف ونقول ألو. انقطع الاتصال ولكن معنا اتصال آخر، ونقول ألو.
1: ألو، السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة
1: ألو،
0: الله وبركاته. أيوة معك،
1: معك آذن.
0: يا هلا يا آذن، يعني افتقدنا صوتك في الصباحي.
1: غيبنا عليكم، ولكن الحمد لله على السلامة. نقول
0: ألف ألف حمد لله على
1: أيوة
0: سلامتك. أكيد
1: أيوة ذكرتيني أبو بكر سالم.
0: أيوة،
1: وأنا عمري 20 سنة يمكن، ولا 15 سنة،
0: لما سمعت
1: هو
0: هذه الأغنية.
1: كان في المسرح الوطني، بالمسرح الوطني غنى يا رسولي.
0: يا سلام، أيوة يا
1: يا
0: رسول،
1: رسولي بلغنا يا
0: سلامي،
1: رسولي،
0: بلغ سلامي.
1: يا رسول السلام، يا الله، تحياتي لكم وتحياتي لعدن الغد وتحية لكل العاملين.
0: تحياتنا لك، ألف حمد لله على السلامة، وسعيدين بتواصلك. ويريد أغنية يا سلامي لأبو بكر
1: راح
0: سالم الفقي.
1: تموت،
0: ها؟

الله، وعلى أغاني أبو بكر سالم بالفقيه. ومعنا تهنئة وصلتنا من الزميلة العزيزة الغالية علينا مواهب الجيلاني، بتقول: أحب أهنئ بنت أخي عفرة أديب الجيلاني وزوجها محمد بمناسبة رزاقهم بالمولودة البكر الذي اسموها وتين، وأقول له أحبيبة عمته أصغر أم بالعائلة، ربي يسعدك يسعد قلوبكم تتربى بعزكم، وكمان ألف ألف سلامة لأمك أختي وزميلتي الغالية بنجاح العملية، ربي يحفظها لكم ويحفظكم يحفظ لك كمان عائلتك وكل أحبائك، وألف ألف مبروك من هذه التهنئة من طاقم راديو عدن الغد. ونسمع أحلى أغنية للمواليد يا عاصم كده على ذوقك.

0: ألف ألف مبروك لكل المواليد اليوم في هذا الخميس وفي هذا الأسبوع وكل طبعا مناسباتكم الجميلة. ومع الاتصال وألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
1: معكم محبوب الناصر.
0: يا هلا بمحبوب، اليوم معك هداء أو تهنئة؟
1: إهداء، معي إهداء.
0: أيوة، تقدموا لمن؟
1: أقدمها لجميع المستمعين، لجميع طاقم البرنامج.
0: أيوة،
1: أغنية يا أبو العيون البني للفنان يحيى عنبة.
0: يا أبو العيون البني للفنان يحيى عنبة، وأكيد طبعا كمان نحن نهديها لك ونسمعها مع عاصم. موجودة يا عاصم؟ ونسمع.
1: يمكن استمع إليها عبر الاتصال أصلا مع البث من
0: أوكي
1: الفرجة.
0: تمام، أوكي.

0: سعيدين بكم وبتهانيكم وبإهداءاتكم الجميلة مع هدية خميس. وطبعا لا زال الاتصالات معنا ونستقبلها ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: هبة كيف حالك حبيبي؟
0: الحمد لله تمام. انت كيفكم؟
1: الله يحفظك. اهني عبد العزيز عبد الكريم شباني.
0: ايوه.
1: وكرام عبد الكريم شباني.
0: نعم.
1: وعلي اوسن باحشوان بفوز حقهم.
0: ايوه. بمناسبه ايش؟
1: حق عبد الحليم وحياه قلبي.
0: وحياه قلبي وافراح. أيوة. عبد الحليم بس بمناسبه أيوة. فوزهم بايش؟
1: ها؟
0: بمناسبة نجاحهم في
1: نجاحهم بالفوز يعني أقول أوائل.
0: يا ألف ألف مبروك.
1: الله بارك. وغنية يعني في قلبك يا تاني.
0: أيوه.
1: اسمه الشامي تاني مرتين يا غاني.
0: إن شاء الله. شوفي توفرت معها عاصم قلنا كده من عرضها.
1: الله يحفظك إن شاء الله الفوز حقوم والله فرحة.
0: أوكي.
1: الله يبليك وسلمي عليه وعلى عاصم وعناصر كلهم.
0: يوصل كل
1: تحياتي. ألف سلام يا حياتي يوم.
0: ألف ألف.
1: خالة سميحة نبتقدي.
0: أكيد عرفناكي خالة سميحة. ومنا طبعا نبارك لكم ونقول لكم ألف مبروك على هذا النجاح. ونسمع أغنية النجاح مع بعض.

ومن ضمن التهاني اللي وصلتنا عبر الواتساب بتقول مساء الخير على من حضورهم يترك أثرا جميلا وعلى من تكتمل الأمسيات بوجودهم، يسعد مساكم بالخير والمحبة والسعادة. تحية عطرة للمتألقة هبة علي ولطاقم برنامج الرائع ولجميع المتابعين المستمعين الأفاضل، ونطلب أغنية الهاشمي قال. طبعا جميلة الأغنية هذه، مسألة للفنان أحمد فتحي، ونهديها بكل الود والتقدير لطاقم راديو عدن الغد وكافة المتابعين، متمنين لهم أوقات جميلة مليئة بالفرح والسرور، مع خالص التحايا لعاصم حكيم. طبعا كانت هذه الإهداء مقدم من أبو خالد حلصم، ونسمع كلنا إلى الهاشمي قال.

ولازلنا مع تهانيكم طبعا. هنا تهنئة بتقول من مصطفى أحمد: أهني الغالي للفندم أحمد علي نعمان بمناسبة الخطوبة. التهنئة مني أنا مصطفى أحمد ومن عبد الله الشلبي، وأطلب الزفة طبعا. نقول له ألف ألف مبروك ونسمع أحلى زفة.

ويا مساء الجمال ويا مساء السعادة لكل اللي حضرنا الآن، وطبعا لكل اللي عنده تهنئة وإهداء وقدمنا لهم فألف ألف مبروك. برضو أبو خالد حلصم بيقول تحية لك هبة وللمخرج، وتحياتنا لك. ونشوف في البوستر هناك تعليقات. شكري باقي الزهير بيقول لنا بالتوفيق دائما إن شاء الله، راديو عدن الغد، ولك أيضا منا أفضل أطيب الأمنيات. وعبد الباسط الكوم بيقول بالتوفيق إن شاء الله ولك أيضا. وبرضه طبعا ما يحيي يومنا إلا بهدية الخميس. يا مرحب بكم هبة علي وبك. وكمان معانا كده تحية خاصة من خديجة سيف بتقول لنا الله يوفقك، والله يوفقكم كمان ووفق الجميع، ودائما نتمنى لكم أيام سعيدة وأفراح لا تنتهي ومسرات جميلة. وطبعا دائما نلتقي بكم في العصر في الرابع عصرا من برنامجكم هدية خميس، نتلقى تهانيكم وهداياتكم الجميلة. والآن مع أغنية كده اختارها لنا عاصم، ونقول لكم إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما، بطاقة واحدة غرة، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أهلا ومرحبا بكم متابعينا الأكارم لنقرأ عليكم موجز أخبار السادسة من راديو عدن الغد وأبدأها معكم ببسم الله الرحمن الرحيم. محليا، عقدت لجنة الاعتماد الأكاديمي بكلية اللغات والترجمة بجامعة عدن اجتماعها الدوري لشهر يونيو برئاسة الدكتور عبد الناصر محمد لمناقشة استكمال متطلبات الاعتماد الأكاديمي وتطوير آلية الجودة ورفع التقرير الدولي إلى رئاسة الجامعة. وأيضا تمنت الدكتورة ميسى عشيش مدير مكتب التربية بعدن الجهود المبذولة لإنجاز العملية الاختبارية لشهادة الثانوية العامة القسم الأدبي، مؤكدة أن اللجنة الفرعية نجحت في متابعة سير الامتحانات في عموم مديريات العاصمة.

عربيا ودوليا. اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو اليوم في البحرين مع مسؤولي مجلس التعاون الخليجي في محاولة لحشد دعم خليجي للاتفاق المبدئي مع إيران وطمأنة الحلفاء بأن الاتفاق لا يصب بشكل مفرط في صالح طهران. وأعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة دلسي حالة الطوارئ في البلاد بعد زلزالين بقوة 7.5 درجة تبعتهما نحو 20 هزة ارتدادية، ما تسببت في أضرار واسعة وانهيار عدد من المباني في العاصمة كاراكاس. اقتصاديا، هددت الولايات المتحدة بإعادة توجيه شحنات الغاز المسال بعيدا عن أوروبا إذ لم يخفف الاتحاد الأوروبي إجراءاته التنظيمية المتعلقة بانبعاثات الميثان بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت. كشفت صحيفة كالكست الإسرائيلية أن شركة ريشيو بتروليوم تخطط للاستحواذ على شركة فاروس النفطية العاملة في مصر وفيتنام بقيمة 410 ملايين شيكل في صفقة تهدف لتعزيز تواجدها الإقليمي. رياضيا، تأهل منتخب المكسيك رسميا إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026 بعد فوزه على التشيك بتلاتية نظيفة ليصبح أول منتخب يحصل على 9 نقاط كاملة في دور المجموعات. وخسر يوسف النصيري نجم المغرب السابق رقما قياسيا في كأس العالم بعد أن كسر الشاب قاسم ياسين رقم أصغر لاعب مغربي يسجل في المونديال بتسجيله هدفا ضد هايتي بعمر 20 عاما و 2300 يوم في ظل استبعاد النصيري من قائمة المنتخب المغربي. ولمزيد من الأخبار زوروا منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام، ولكم مني أطيب التحايا. كنت معكم أنا هبة علي ودمتم بخير. We'll be right back.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

كل شيء حولنا له بداية. قرارات، عادات، قصص، وحتى أشياء نظنها عادية، لكن هل سألنا أنفسنا يوماً كيف بدأ كل هذا؟ في برنامج أثر نعود خطوة للخلف، نبحث عن الجذور، نقلب الصفحات الأولى ونكتشف القصة كما لم تروى من قبل، لأن كل حدث ترك وراءه حكاية وأثر يستحق أن يفهم. تخيلوا معي بأن المشهد لم يكن يحتاج تفسيراً طويلاً. جسد ضخم يستقر داخل عربة خشبية طويلة، صامت وثابت، ينظر إلى العالم من مستوى لا يمر به أحد. الناس كانوا يمرون ثم يتوقفون، ليس لأنهم يعرفونه، بل لأنهم لا يفهمونه. وفي لحظة كهذه لا يكون الفضول بعيداً عن الألم، لكن القصة لم تبدأ هنا، بل قبل ذلك بكثير. ولد جون ويليام عام 1868 في زمن لم يكن فيها الاختلاف مجرد تفصيل، بل حكماً صامتاً يرافق صاحبه. في طفولته كان طفلاً عادياً يمشي ويلعب ويكبر دون أن يلفت النظر، ثم بدأ شيء مثير للانتباه. في سن 13 بدأ الجسد ينمو بطريقة غير عادية، ليس فرقاً بسيطاً، بل تحولاً في الطول لا يتوقف. كل سنة كان يترك وراءه نسخة مختلفة من نفسه، حتى جاء اليوم الذي لم يعد فيها المشي ممكناً. ليس فجأة، ولكن الجسد قرر أن يكتب قواعده الخاصة. وفي عالم لا يعرف كيف يتعامل مع المختلف، تحول كل شيء إلى نظرات، نظرات طويلة، صامتة وأثقل من الكلام. لكن جون لا يتوقف عندما يراه الآخرون، صنع لنفسه عربة من سريره ليتحرك مع عالم لم يعد يتناسب مع جسده. لم تكن وسيلة راحة، بل محاولة للبقاء داخل حياة ما. ثم بدأ شيء آخر، تعلم الرسم، ليس ليبهر أحداً، بل ليقول شيئاً لم تستطع الحركة على قوله. كل لوحة كانت عبارة عن مساحة صغيرة للحرية داخل جسد لا يترك مكاناً كبيراً لها. ومع مرور الوقت لم يعد مجرد حالة طبية نادرة، بل إنسان يحاول أن يعيش خارج التوقعات التي فرضت عليه، يرسم، يعمل، ويعيد تعريف نفسه بعيداً عن نظرة الآخرين. بعد وفاته اختارت عائلته أن تدفن جسده تحت الخرسانة، قرار قاس في ظاهره، لكنه كان يحمل فكرة واحدة، أن هذا الجسد حتى بعد الصمت لا يتحول إلى مادة للفضول. وفي النهاية يبقى ما لا يقال بصوت عال، أن بعض الأرواح لا تقاس بما تراه العيون، بل بما تحمله بصمتها الطويل، وأن الجسد قد يقيد الحركة، لكن لا يستطع وحده أن يختصر الإنسان. أنا دينا، وهذا كان أثر. إلى اللقاء في مساحات جديدة.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: صحت هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
1: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سماء مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سماء مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: عزيزي السائق،
1: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
0: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
1: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
0: أما الأرواح
1: فلا يمكن تعويضها.
0: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
1: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
0: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
1: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
2: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
1: أما الأرواح
2: فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
1: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزي السائق،
2: من أجل سلامتك وسلامة جميع مستخدمي الطريق، التزم بالسرعة المحددة وتجنب التجاوز الخاطئ،
1: واحرص على احترام إشارة المرور، فثوان من التهور قد تتسبب في خسائر لا تعوض. وأثناء القيادة
2: ابقي هاتفك بعيدا عن يديك، مكالمة أو رسالة يمكن أن تنتظر،
1: أما الأرواح
2: فلا يمكن تعويضها.
1: كما ندعو أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات أو الدراجات النارية، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، فحمايتهم تبدأ بالوعي والمسؤولية.
2: معا نجعل طرقنا أكثر أمانا بالالتزام والوعي واحترام قواعد المرور.
1: وتذكر دائما أن القيادة الأمينة ليست خيار، بل مسؤولية تجاه نفسك وأسرتك ومجتمعك. مع تحيات شرطة السير بمحافظة عدن ومنظمة رعاية الأطفال.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: Jesus na mismo.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.